بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يصلي على النبي الممتع

له في الآل والصحب ومن والاه وأمر الأملاك أيدا بالصلاة عليه زائدا بذلك مولاه ثم إلينا وجه الخطاب تكرما وأنفسا.

نبينا محمد باب العلا. إليك مني بشر مقدما في خدمة الذي القديم قدما. يا الله صل أبدا وسلما على نبيك السراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل عدد معلومات ربنا العليم يا من به وابتلي خير علوم. وسل يا رحمن ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهو آية الإله الكبرى وهو الذي صاغ لغير الجبرى. وسل يا رحيم ولتسلم على نبيك الشهير العالم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال.

قرات القدر مسازيا لغير نحوي الكدر. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد زميا، صل بتهليم بلا انتهاء عني على النبي إذ الباء سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل. يا من يوصل لسي عصر مئة بجاي، يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحزن سوءا ويوقظ بعيدا من وشن. نعم سفيع من عليه مئتا صلحت وألفا تفوق فئتا، وهو الذي أرسله من قلق لخلقه برحمة والسفق، وهو الذي لمن عليه ألفا سل المنى وفي الجنان يلفا. يا الله صلي أبدا وسلمي.

وسل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من على يا من كتابك العزيز زلبا ولي عداك طرا غلبا وفي تلاوتي تويت للخيور جميعا عند ممري والديور وآلي وصبي في الحال وفي المال يا مقيم الحال وسل يا رحيم ولتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل يا من جعلت صلوات النامية عني مسافة السلوك الطاوية ولي أمداحي جعلتك جهاد كل مجاهد هديت سجتهاد ولي جعلت جملة الشهور لي سواهد مع الطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا سل صلاة قد تقلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وقل لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق لوما إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك السميع وخذ بشارات تدوم السرمدا مني إلى السحاب يا من حمدا والتجزئ آل بدر الكرام عني يا خيرا قل لي المرام والتجزئ عني الأنبياء والرسل خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما واجعل كتابك معي أيش أكون يا واهبا وابتليك فيكون يا الله صلي وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت والصوم واكشف بقطي ما اختفى من الهدوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمسفعين عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صح وقلبي أرشدي أخذت ما عني بعت بالثمن بلا إقالة أترت للزمن لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور وصل يا رحمن ولتسلم على الذي به فككت ولمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآني وصف لي يقظتي ونومي وسغل غير جالبات اللوم وحركات جعلا والسكنات لك أحب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدر يا ذا البرايا والخضا والقدر وسل يا رحيم بالتسليم على الذي بعد ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وازهد لي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لومي وعن يجزي المنتقى خيرا يفوق في الحال والمآل يا خير رفيق وعن يجزي أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة احمدا وعن يجزي آله وصحبه خيرا كثيرا ولتنر بي لحبه وعن يجزي جندك الكرام خيرا كثيرا قدت للمرام وعن يجزي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزد بالأكملين وعن يجزي والدي وجميع من سره بشري قيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتكشف الذي اعترى من غمة واسغل عداك بسوى ما يفسد ناجى نبيك وزد من حسد واشغل عداك بعداك واشرفي قلوبهم عن ذر ذي تعرفي واضرب قلوب المشركين للسوى ضر الذين أحسنوا معا سوا واشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي ذا الأمر وصلي الله صلاة تذهب ما ساءنا لغيرنا فيذهب مع سلام جالب لا سرور ولسوى جنابنا يفضي السرور على نبيك وعبدك الرسول
من ليخاد منك ربي قي رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجعل بجاه العزيم عندك قطي سرورا دائما لجندك وجعل كتابتي بشارات تدوم للمنتخلص لو سرت القديم وجعل بقطي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من عبدا وجعل كتابتي لديك باقيات وصالحات لا تزال ماميات واصرف بها اللعين والأعداء إلى سوى أبدا وداء واجلب بآلي أبدا حيث أكون بلا زن ولا جوان كن فيكون وسل لي يا رحمن سرمدا على من الغلا قدت به لمن على سيدنا محمد وسلمي والآل والصحب وقلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا زرفي كتابك به فانجعلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير نحوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشرى القوم بلا أزن ولا لغن ولا حقاد كما كفيتني به من انتقاد وليكنت في

السادات وسل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون الجول وليقدت فوق سولي والمنى وفقت على

فوق الصلاة قبلت والصوم ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنا فوق خيور من أدام الحسنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخدير

مكر ولا حساب أو نحو بلا سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل والتجزي أني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهان بلفظك وشدي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك والتجزي أيضا أهل بدر أني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخدت لي جودك من يوم الأحد سل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واسهل لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسشي منبها بذاك عام لسشي يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسبار سل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من سحبه والتابعين عبدا ليومك العظيم يا من عبدا أن نستني بك مع الكتاب وعبدك النور بلا عتاب لك شكوري إلى الجنان وليأتت نفسك الجنان يا خير من إليه تمتد يده لانخاد منك للجنان الأفيد يا صلرادي والسماوات العلا يا من له القلق معا يا من علا صل صلاة بسلام تعظد بشارة مثالها لا تلفظ على نبيك الرسول عبدك أفضل من إليك خاد جندك سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال كما به سددت لي لساني وخدتني لك مع الإساني يا من به نورت لي جناني وخدت لي سادا إلى الجنان وسل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل واجزبي عن

وسل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد معطي العلا بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لدين وهو الذي به جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالك وخاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا الإسلام وأظهر الحق ودينك نظر مبشرا ومنذرا كما انتصر وجل به حروفة المقدمة مقبولة بركة معسمة وجل حروف بشارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يذلي الذكرى واجبر له القاطرة واسرح الصدرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سمي سلي بدليل من على الممالك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمال يا من به لي قضيت عربي وقلت لي به لسان العربي وقلت له حلاوة وخوتا يا من بلضي أخجل لي خوتا وبكتابتي له قد ما يزيد مسرة لديك يا باخي مسيد يا من مدادي جعلت كدما من ماهو قد سيدو من قدما السلوات جعلت الطاوية عني المثير لرضاك حاوية بي واخجلت السيوف والرما بما به مدحته يا ذا السماء إلي قدت بركات الله يا من عزمتني به من الله ولي بالرحمن قد جلبت نفعا بلا ذر ولي قلبت وبالرحيم كنت لي بلا إساب يا جاهلا كليتي غير احتساب فصل عني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما يا الله صل ولتسلم في أبد أني على من لك قادما عبد سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال وسل يا رحمن ولتسلم على النبي والرسول السلمين سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال وسق لغير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريحي وسق لغيري ما حويت مصدا ولا تؤجل العدا والحسد واجعل أخائدي وقولي والعمل خير مسالح وسق لي الأمل وفي الذي ليأت به قبلي ما لم ينله الصالحون قبلي وسل يا رحيم ولتسلما على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال يا من ما توجه الإساب لأبدا وسرت صح تسابي يا ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك شهدت لي ربي بانشرافي حلم بي منك ذا اخترافي وقلت بيني وبين الدر وجدت لي منك بخير السر لك شكوري على أسماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناءك سواك يحصي يا خائدا لي المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله سل ولتسلم سرمدا أني على خير البرايا أحمدا وآلي وسابي وهبليا سرا به يغبطني من قبليا وسل يا رحمن سرمدا على خير نبي والرسول قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كل من شقا ولوم واشرف جوالب الشقاء والملام لغير ذاتي يا حفيظ يا سلام وسل يا رحيم ولتسلم على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين وجل فادي لك يا باخي أحب من كتب قد انسلت من الأحب وجعل كتابتي إليك قائدا وجل حياتي للنبي فائدا وجل به بعد الصلاة وسلام علي خطي جاليا كل الظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا
من بعليم وقبير سميا سل صلاة شيعت ببشر مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ويا الحروف يبيه خير الظروف يا خير من ناداه عبد بحروف ويا الحروف موجسات أقرات وخير خيرات لديك دقرات وهب لي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير سلب في أبد ولي معاد يغلبي وليصف مالك أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منسل وخير راسق يا فزي يا منسلي يا راسقي سل الصلاة سيعت بتوسعا على النبي والرسول سسعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسل الدار بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جائلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كل سنتلي مختاري فسرمدا عني يصلي بالسلام علي في الآل مع السعب السلام وسل يا عليم أفضل الصلاة مع سلامك على كافي القلاة مزازيا جميعهم لخيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وصل يا قبير أنفع الصلاة على الذي بقدمتي أبدي علا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل قراطيسي به وقلم خير عبادات وخير السلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وسل يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد علا سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال وهب لي اليوم قوارق تدوم بخير مكر إنك الباخي الخديم والتقني السقط والغرور في كل شيء واكفني الغرور وليهب جمال الذي تفرقا بين الخيار كرما والتفرقا بيني وبين كل

نفع لغيري جاتي ما شاء كاف كفاني كل من أساء فرأت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وقل وخديم يسر للقدير ما تعسرا على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وخادني بذكره المكرم واجهني جمال باقي النافعين وانخاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينحو كدر يا الله صلي ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمد وآله وصحبه وكوني لغرضي بلا أذن يكوني وسل يا رحمن ولتسلما على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وجل بجاي حسيم نصم على رداك يا مزيل الكظم وسل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واختر لي اللهم في عقائدي والخول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بخير ردي ومهنتها ما سأني كالكد وجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أزن يا ماحي العفاز واجعل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يا الله سلي ولتسلم سرمدا على شفيعنا البشير أحمدا وآله وسابه وعلمي قلبي بجائه وكلني سلمي وشل لي الدار بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وخذ به لك الكلي وقلمي خير العلوم يا مزيل الألم يا من جساه العدا أنساني واذرهم يا واهب الإحسان سل صلاة ولتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل بجاي مقدمات لديك سرمدا معسمات وسل يا رحمن ولتسلم على الذي به كسفت ظلمي كما به مهوت ظلمي والحجاب وخدت لي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل واصرف خلوب من قلوني لسوا ما ساءني يا من كفانيهم سوا وأيش الشيطان والخبيلا مني وهب للعلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى واجعل به عبادة عظيمة لك حياتي ليهب تعظيما هب لي تعظيم جميع حرمات الله واكفني الشقاء والندمات واجز جميع الأنبياء والرسل عني خيرا يا منيل العسل واجز الصحابة قيورا عني مع الملائكة معا بالمن بعد صلاة وسلام ورضا عليهم أنهم وخل الغرباء قل لي كوني فائزا سرورا جميعهم ولتكفني غرورا وسل يا ريم بالتسليم على ابن عبد الله التكليم سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل واصرف بجاي لغيري كلما يجر لي شقاوة أو ظلما وصلي الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال وسلي اللهم في الفرد الرجاب يا من يخود لي به على عجاب بأنني عنك رديت جدا وعن شفيء قد أزال الكدا وأنني عبد لربي وخديم للمنتقى الذي السيادة تدوم وسلي يا رحمن ولتسلمي
على البشير والنذير العالمين سيدنا محمد والآلي وسابه في الحال والمآلي وهب لي الرغبة فيما ترضى ورغبة عن كل ما لا ترضى وسل يا رحيم ولتسلما على الذي تقليمه قد علما سيدنا محمد والآلي وسابه في الحال والمآلي واجعل بجائه الشهور والسنين لي سواهد ورد لي الفنون ونور الإيمان والإسلام مع المتم بيا والأقوام ونور الجنان سد للسان يا من له الذكر وشكري بالحسان وتم على كليتي والطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل خلامي ومدادي هاديا هداية للعقلاء باديا واجعل بجاي المنتخى عاداتي فوق رداء عبادك السادات آمين يا رب الورى بلا كدر أوافة يا من به يجري الخضر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمآل وليا بتوحيد كل مرسلين وكل سائب وقد طيع الصلي واجعل كتابي إلى الله أحاب من كل قط وإلى الماح الأحاب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وخلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلم على النبي والرسول السليم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي والطوب بعبدك الخديم وسلم.

إغاثة تكفي الأذى والغمى ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المصطفى سل علي مغنيا عن مدفعي ولتغنيهم بك عن المآسي ولتكفيهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أهديا هادي على خير مطيع هديا سيدنا محمد والآل وصحبي في الهال والمآل وهب لي اليوم بحق الله سبحانه وبرسول الله بعد صلاتك عليه بالسلام أني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تزلزل يا خير رازق وخير منزل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي صل صلاة تجذب المكارم لخلق تضحضه المحارم إلى سوى قلبي وخالبي معا على الذي قير المزايا جمعا سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وخذ له قير السلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذى ولا جوى ولا مرض ولا عدا ولي يطيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة لتطيب الزمن ولتخلد إلى الخلد الأمن مع سلام عاصم من كفري وأهله يا من حباب الخفر على الذي أورثتني الكتاب به وعني زهزه العتاب سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال وجعل به نظمي.

ولتصلح البرور إصلاح العليم وصدر يجعل ربي منبع العلوم. يا الله يا رحمن يا ريم يا من بودود ومجيد سميا، صلي صلاة تلب الودادا لي والرضا والصدق والأمدادا، مع سلام يدفع الفسوقا لغيرنا ولي ينير سوقا، على الذي قدمته قد زهد لخيرنا شقا وفوزا منحت، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال، وجلب جاهه العظيم قطيا على رضاك قد أرحت مطيا، ليخت ما كنت أروم جسبا يا من كفاني افتراء وكذبا، يا من كفاني السقا والحسدا ولم توجه لجهتي حسرا، يا من أراحني من الشيطان وكل مضعب لدى أوطاني، صل صلاة بشكري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد، على الذي زعزع كل من أراد ما ساني إلى سواي ذا انفراد، سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل، والتجزي أني خيرا لم يكن لغيره وارض عن السحب بكن، والتجزيم أني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم، واجعل حروفي به رداك يا من رديت عنه إذ أرداك، يا من أتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم، صل صلاة لا تزال قائدا إلى نبي الله خير فائدة، سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل، وسلما عليه في الجميع يا غير مغن نافع سميع، كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل، يا من حماني عن معاد وسفر وخاد لي قيوره منه صفر، صل صلاة لا تسال مدخلا بشرا بتزليم تفي معسلا، في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر، سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمآل، كما جعلته سرور الصالحين ونورهم يقودهم في كل حين. يا الله يا آخر أنت الأول يا من به يسوع.

يا من بيدي بإذن القدر سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمآل كما جعلته منير السادة على سياء الأتقياء القادة وصل سرمدا علي بسلام بجملة الحزب الكرام يا سلام يا خايدا لذكرك المزاني يا من به الطاب ربيع الثاني صل صلاة لا تزال راسدا كل معاد للجنان قاسدا مع سلام طارد كل حسود ترضى الصحابة ذوي النور الأسود على نبي الله سيف الله سيدنا النور رسول الله سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمآل كما جعلته وليا الأتقياء في السر والجهر عدو الأتقياء ولي به هببتني للمسلمين كما لغيري

نامية مشكورة وباخيا مع سلام خير خير يدخل في قلب سيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته له به محكما سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل ومتوجه الأذال أبدا بجاهي يا من بي قد عبدا وجاء المكاتب لديك حسنا وعندك جلني قديما أسنا ومتوجه الأزال جسدي ولا توجه لجهادي حسدي يا من حماني عن الآي الفانية ولتطيب جماد ثانية صلي صلاة لتخلد البشر بشارة للمنتخى قين البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بالثناء خليق سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل واجعل ملايين له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا والتبب وسر لي الدار بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا خائدا لي من رئيذ الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما سر خلبي نافعا مصرمدا يا من له من امتداء أحمدا صل صلاة بسلام لا انتهى له على من قادني ما يفتى في الحال والمال وهو السند من لسواي قد نفى من فند يا خائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب

لغير نحوية وتمحو الداء مع السلام يكشف الأسرار لأبدا ويذهب الأشرار إلى سوايا وسوى عيالي ويصحب الحكام

تود علم ما لم نعلم سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل يا من كفاني كل ذي الشقاء وكنت لي

وارفع له بي كتابتي بلا رد وأمري بي تقبلا والتأمني عن كل كد ومراد وهب لي الأعظم في كل غرض ولسوى جهمي وجه داء ولسوى يزز

بناه سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجل حروف يأتي لي جنة عن العدا وجنة للجنة يا من وابتلي خير فيضان وجدت لي فضل.

ويكسفان لي كل من بهم من العلوم يعظمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل واسب السقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني حيث رسد يا الله.

وسق لغيري حاسبي وألما. يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة، وكنت لي في كل

لي ختم جلا وما تكمنا ولي بدل بشر بأيام منا يا الله يا رحمن يا ريم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لا تزال ساطعا أنوارها كل حجاب قاطعا مع سلام نوره يطهر قلب المصلي وبي

صل صلاة نوري تسلم من كل ما بي تجيء الظلم ما سلام يشرف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أدخان يا منزل لي جاد بالمغاني على الذي قدمته لي طيبت مواتني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي وهب لي الأمان في كل الليات وجل حياتي بي خير آيات وجل مدادي وقلامي واللسان داعية لذي الجمال بحزان وجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا مرحفا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تضمن لأبدا لديك يا مهيمن.

ينير الغدو والآصال على الذي قد زاز الأعداء لغير ذاتي وأزال الداء سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل واجعل بي يا مالكي أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سميا وسل يدل بأني منضرب عن عدالك وأني معترف بالذكر والشكر بلا كفران يا مخفي الدار مع الجيران مسليا مسلما على النبي فائخ كل أخرب وأجنبي صل صلاة تخلد العطايا.

من بسمين وبصير سميا سل صلاة تغلد الصلاح للجنان تثبت الفلاح على الذي تسره أقلامي بلا غرور وبلا ملام مع السلام كل مكر يصرفه ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفاس بالإخراج قبل كفرهم مع استدراج إلى سوى

0: وسبي في الحال والمآل وجاء المقري وممري والديور لي شواهد بأفضل قيور وجاء البيوت كلها مساجدا
1: يا نافيا من لا يكون مساجدا
0: إلى سوى ما سأني حيث انتحى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من حمى كليتي عن الشقاء ولي وكل مفض للشقاء صل صلاة للمنى تصحح يا غير شاف إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زاز عني الداء وزاز الشيطان والأعضاء سيدنا محمد.

وصحيح التوحيد والأخوال وصحيح الأفعال والأحوال ولتولج الميل إلي من قلوب قوم خلوني ولتقلل للحليب ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم خلوني ولتقلل للحليب وجر فيضك الكريم نيرا قلوب حسبك وأسطع نورا وجعل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والأمل مصححات لك واجزب للأمل وجعل حياتي يا جميل الجنة أن الأذالي جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلت لي أسمان ما أني به بلا إخالة بمفقر ربي لك شكري بعد عمد قالدي أنس أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين أني وليكن بكرم ومني وسلي أني

وسيد أفضل السلام أبدا أني يا خير كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمصطفى يا مغني من حاسد ومدفع سل صلاة عن إيديك تغني وعن منايك معن يا مغني مع سلام ليوصل الصلاة مخلدا للرب.

والخسارة والمكر والغرور والخسارة سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات النوم وجعل بجاي المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبهر كل مؤمن ومسلم ومحسن محصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

وليخر سكرا وعلما من بدا واجر نفع طاردا من قدا وارفع مكاتبي يا شكور يا خير من نحاله شكور شرعت بانيا بناء الذكر واجعل مكوثي لك خير الشكر يلا.

نبأتني تنبيه شاكر عليم باق لدين نفق التل العلوم سل سلاة من وقوف وكسل مانعة يا من أدام للعسل ما سلام لي يقلد الرباح في كل مال.

إليهم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بكثرات فاكفني أوائقا كما أردت واكفني بوائقا وسل بالتدليم.

يشعروا على الذي بيني وبينه اتصل بالانفصال يا نجي من وصل سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل ولتجزئني آل

وسبي في الحال والمآل واجعل تلاوتي وقطي أحب إليك من خير كثير يا محب وفي كليهما قد الأجور لمن كم منظفا ولن أجور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جمعت مالي اخترت بالجامع وكنت لي بمنية المجامع صل صلاة لي بشكر تسهد مع سلام لي بحمد يسهد وبمضي بصدق ووفاء يا من لخيري سهز المقوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآل وسبيه

إبراهيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعت لي مع الرضا بالواسع وللجنان كنت لي بواسع لي خط واجبا.

أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

العرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى المحمدي وآله وسابه والحمدي وجلب جاه العظيم قولي منور يا ذا العلا والتولي وجعل خدمة بلا عيوب يا عالم الظاهر والغيوب وليهب كونك لي فيه وفيه سواه من جملة ما مني فيه وصف لي أقايدي وقولي وعملي وخلقي يا حولي وأجأتني بالأجر والصواب إلى جنانك وبالصواب واجعل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي برد

وسبي في الحال والمآلي وجل حروف أعدائه النزام جالبة إلى المنى العزام وجل جميع أجل بركات وسكنات يديا والحركات وسل يا رحيم.

وسابي في الحال والمآلي وبالذي يسوء قلبي أزبي بخير توجيه إلي يذهبي واكتب لي اليوم مقامات الرجال يا من يقود لي دواما النجال وسل يا رحيم ولتسلمي على خليلي وحبيبي السلمي سيدنا محمد والآلي وسابه في الحال والمآل وليا في القط ما ليس يكون لأدنيا مملوك فيكون واكتب لي اليوم مصونا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

يتبع التقديم سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال وبكتابة يسق لي جميع من لم يحبني.

يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة قد تزازئ قلوب من لم يحبني لغير ذا حليب ما سلام لسواي يذهب ما ساني في أبد فيذهب على الذي قد زاسها الحسارى إلى سواي

لغير ساتية وما لم يحمد ما سلام لي يقلد البشر على الذي جعلته فقر البشر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولي أوس للجنان الثمني يا باخيا قد كنت لي بأمني يالله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لي تجود بالغيوب ولسوى قلبي تصاصع العيوب مع سلام لي يلين القلوب بلا أذن ولي يقلد الحليب على الذي طيبت قلبي به وجدتني تكرما بي به سيدنا محمد والآل وسبي في الحال.

مسرة تبخى بلا غرور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من اشتريت كل ما أني به بلا إخالة وقلت لربي صل صلاة لتقلد الثمن ولتوصل أشارات الزمن مع سلام ليقلد الصفا على الذي

واجعلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترد لي ساسومي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا من اشتريت سلعي وقلت لي بدلها وبرضاك جدت لي. سل صلاة لي تقود كل ما لفترته والقلب مني علما ما سلام لسواي يزهد كل عدو و

وجمله الانهر مع عيالي وصل جوالب السخاء والنكد لغير ذاتي واحمني عن كل كد ولتجعل الدنيا لي المصالح قائدة عبدا قديما صالحا وصول خيري جملة المفازد حبدا شكورا واحمني عن فازلي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عازمي من قطعي وعمدي صلي صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور مع سلام زاهب بالداء لخير ساتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وابلي التاويل والتفسير ولي يسيرا هما تيسيرا واصمها قائدي مع الأخوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكارم قد الأخلاق والتخن الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث أبلي ما لم يهوص الصالحون قبلي واخرخ لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لتسعيه العلوم النافعات بك إنك العليم مع سلام ليصحح العمل الصالح الذي يكرم.

مدي للخير كالأحوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من مع القربة والإملاخ يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا

الإيمان وكل عظيم ولتنور للجنان ولتنظم القلب من الأغيار وجل حياتي بشر الأخيار واشخل عداك بسوى مضرتي يا باخيا أبقيت لي مسرتي لشهد بشكر لك في الفرض الرجب وفي سوى ويا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي سنا أباق كان لي يا محصي.

ترته فتذهب مع سلام بفلاه يعترف بلا شقاء من فهد يغترف على الذي قدمتني في أبدي بك به بلا لقاء كبدي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وسبي مكاره الدارين لغير ذات مع العارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة خير خير جالبا لأبدا حليب علم حالبا مع سلام دائم لي يقهر كل عدو كالكلي يمهر على الذي كونك لي به ظهر وكونه لي بك أيضا اشتر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لقيار القوم بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك وشوق.

معي سابي وبفوزي بالخرد صل صلاة لتقلد العيان مع شهود وتقود للبيان مع سلام زائد فوائدي يجود لي بأنفع الموائد على الذي تسره جناسي مستان كلي عن القناس سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمال والتجزي أني كل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لومي وجل مدادي وقلامي يا أحاب إليك من خير كثير يا محب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قدت لنا الرسوخ واليقين يا من سقا وأولو يقينا صل صلاة لذة تخلد في قلب أفضل الورى فتخلد على الذي يسوء لزومي أيذ البراق حب ذي الحب.

يا من سلبت لي بفضل ذكرك ولي بالتأويل والتفسير خذ المغيبات بالتيسير واصم فؤادي ولساني من لخاء وعندك اجعلني نور البلخاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والضير أوزعني السكر على النعماء يا مخلد الصفاء والنماء.

التكليم إلى سوى ذات المكاره معها كل المفاسد وللمنجمع. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا صرفت الضر كل شر سوى ذاتي بلا رد وكل سوى ودرى السنين والأيام بمخجل الخيام والصيام وضرر الإنس والضر الجن في كل دائر ومشتك والضر ما في الأرض والسماء وما بينهما وليقت الأقوما وضرر الدارين فاقبل شكري وارفعه للعرش ولارفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام أني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال والتجزي أني ما لا ينحضر من البشارات نظرت المنتظر نظرتني به على الأعداء عزمتني من مورثات الداء. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا

يزيد إلى سوايا قائدا لما يفيد على الذي بايعته بالقلم وبمداد ماحيا للظلم سيدنا محمد والآله وسببه في الحال والمال وجعل كتابة

تركي ولي فصلت بالهادي الوفي ليجت يا قدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل طردت إبليس ومن أساء إلى زواساتي ومن أساء هب لي دوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان بخير شك وبخير وهم واجري لخير جالبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا أجبت شكي وهو لا يعود لأبدا أعدمه المعيد صل صلاة ذات لسات بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره

يا من يدين الدخل مثل الدك وزني الرخبة في رداك يا من يرقي الأبدى إن أرباك واجعل فؤادي ساهدا في كل ما لم ترده لي ودني معلما ومتوجه الدلال والخدب إلى جهتي واكفني كل غضب ولتغنني بك مع المباح إلى الجنان وتزد رباحي هب لي في المباح لي أجورا عبادك الغر ولن أجورا ولتغني أمري.

يا حبيبا عظمتني من صدمتي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم حسمة كل من أذى واللوم سيرت قلبي خير علم واهيا سيرت كل

وسبي في الحال والمال والتجزي أني خيرا لم يرى لغيره ولسواه لن يرى. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

على الذي بيري كل شريف سيدنا محمد والآله وسابه في الحال والمال وارفع لعرشك العظيم قطي يا من محا ما سأني بالحق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة تطرد الحسادة لغير النحو تمنع الفساد من قلمي وجسدي وقلبي ما سلام عاصم من سلبي على الذي وابلي تكريما وبسرا لدي لن تريما سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بخير اللوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي منك تلاسم البشر ولسواي سقط 19 سل صلاة

مباحات البشر وجل حياتي للنبي خير بشر. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ما عني يبيعت في رجب لغير ذاتي وقدت للعجب. صلي صلاة

ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظت ذكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالأفيد صل صلاة لي تقلب القلوب ما سلام لي يجود بحليب على الذي دل

رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرحت بيني وبين القوم الفاسخين عازما من لومي فلي صلاة لحياتي تؤمن من المكارم يا مؤمن ما سلام يدفع الرزايا لخير ساتي يجلب المزايا لأبدا بخير كد وأمل على اللسيلي يوصل الأمل سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل والتذكر الذي

يا جاعل الأعظم في أغراضي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين كل ما لم تردو لي فسب العلماء. صل صلاة ظاهري تكمل مجملا وباطني تجمل ما سلام قائد أو صالي للخير في الغضب.

وقلبي بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زهسات فضلا لسواي النار وخدت للدرهم والدينار ولي في كليهما باركت يا نافع يا مسلم.

لغير ذاتي لي تديم ربح سوق بلا خروج مع سلام فائخي ليتجود أبدا بلائقي على الذي صححت لي التوحيدي لك به رسولك الوحيدي سيدنا محمد والآل وسابه في الحال.

وسل بشكري لك في ذا اليوم وبدو يا من حمى عن لومي أوصلتني لقنتني فسرتني لا سك فيما من علاك جدتني ألنتني بلا

واكتب لي اليوم وبعد هوردا في جملة الأعراض لشكر خربا أسكن قائدي في توحيدي والتحي بي طريحة الوحيد والخول سد والفؤاد نور يا منزلا قد ابتلي بالسوري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي يوم كتابته نساء دورا وياقوتا أدام فلسا من اقبل الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لن تيم بأن تسلي وأن

واجعل مكاتبي لديك يا جميل على رضائك فعنك لا تميل لوجهك الكريم قد توجهت كتابتي يا من لديه نوهت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمضيتني بالحق ذا يقيني جملة ما لم ترضني يقيني لشرب تعظيم وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وصل عني أبدا ما سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال.

وسبه في الحال والمال واحفظ بي الذكرى ورد لي جميع ما اعتدت لي مع رضاك يا سميع واحفظ وادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد ولترني أقائق الأسياء يا متحفا بالدور والأفياء واجعل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا ليس يكون شبهك أوصلت اليوم وقبل اليوم وبعده سرا حما عن لوني جددت ترك العوض للتعظيم وكنت لي بالنظي والنظيم حق لي الرجاء في تركي وفي أرضي بلا نقد ولا مقوف لحقق الرجاء في كل الليال وجلياتي منك أفضل آيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا اشكر وعلم ولتبارك أجبي وانفع بما يدوم أعلى أجبي وصل أني سرمدا وسلمي على وسيلة الصفيع السلمي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وارفع بأقل

زدني علما وردا وأدبا يا من كفاني الشقاء والودبا وسقيداك أبدا إلى سوى مدرتي سقهم لخير الصوى وبيجدد الهدى هداك واشغل بخير جيتي عداك واشكر تضرعي يا سميع يا واحدا تنهو له الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكر سلي وسلم يا إلهي.

يا لما تحب ليزد أغراضيا زني توجها إليك بالرضا يا من كفاني العداء والمرضى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة كل الضر تصرفه إلى سوايا بالسلام يصرفه ما سألني إلى

لي ودفعك لغيره كلما يدرني إلى الجنان معلما. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمنتني من

على الذي قد حال بيني أبدا وبين من لي يجرك أبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وأيس الذي يريد التعبي مني يا مساسيا لمتعبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا هختل الرجاء يا كريم يا من لدي كل ما أروم صل صلاة لسلام يا سلام لي بفوسي وسقاء يبعدان إلى سوى أخلي وقولي والعمل.

حكيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة بسلام يدفعان ما سائني لغير ذاتي ينفعان كليتي في علن وسر.

محمد والآل وسابه في الحال والمآل وابلي اليوم كمال العقل وسب بأخلي الدهر أقل النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أزبت ما دس اللعين فيه حيله يا مانعا ينفي صل صلاة بسلام يطربان لغير ذاتي.

محمد والآلي وصبي في الحال والمآل ورب كل ما نهى جنابي من ضرر الصفر وضر النابي وضر عين وكلام وضرر ما حان أو ياتي وسوء وغرر إلى سواي وسوى ما اختير لي يا قائدا بفضله القيور لي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أريتني فضلك في نفسي وفي سواي يا من صانعا مقلفي صل صلاة جانبي تكرم مع سلام أمور.

وعظم بجاهي العسيم أمري من غير ما يرضيك يا معمري. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أطلقتني وسعتني فشكري مني تقبل يا منيل الذكر. صلي صلاة بسلام لا انتهاء لا ولا له على من انتهى.

واجعل به قط يا رب عندك أكبر رضوان وعند جندك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يريني من بهم وصنتني عن الآدي والتهم. صل صلاة تكشف الأسرار لي للجنان تمنع الأسرار من التوجه إلي بلاد ما سلام لي يجود بآيات على الذي حلت بجاهي العظيم يا خير من نجي بالدر النسيم بيني وبين كل من يناسع يا قاهرا ليس له منازع سيدنا محمد والآله وسابه في الحال والمال ومني يقبل مالكي حروفي قائدة للبر والمعروف ومتوجها

معين مسازعا لغير نحوي كلما يسوء أو يضر حيث علما. صلي صلاة بسلام يرقيان للعرش والكرسي فورا يرضيان على الذي له قلام والمداد مدة عوام بقط في صداد عبادة لك وخدمة له لوجه من على الورى فضله سيدنا محمد والآل وصحبه في

حكيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن العبا والمرض ولتقلد الرضا في غرضي وكنت لي بما يديم بشري بشارة لملك وبشري صلي صلاة بسلام يخلدان قلود ملكك وكل صدان هل النبي محمد

الباب للسكاء والولايا ولي ال ولي لي آيا واحفظ كتابك بخلبي ويدي وجملني ليجد بجيدي هديت كلي بتوفيقك يا عليم يا خبير الزال شكيا ذكرك أبلي والتجد لي بولاد والتعمني بخير علم وصداد جدد بي الإسلام لجزء

وأمس ينسيني بيومي وبخر بلا عيدا ولا عنا ولا حساب مصيرا كليتي غير احتساب على سفير الجمال أحمدا من خلمي ما مدادي حمدا سيدنا محمد ولا لي وسبي

بلا مسقة فأنت الموسل مع سلام ليصحح الجسد مزازيا لخير نحو ذا حسد يا خائدا لي ما حمى عن فانيا وخدت لي خير جمادى ثانيا سلي صلاة منك ذات بركات تنو بها لخير ذات المهلكات مع سلام ليطيب الوطن وليقود ما يوسع العتن على الذي مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور.

النبي وصانني وصان ما في طنبي رفعت لله تعالى مدا يدي بفيضه التي لي مدا رد لي الله الذي كاد يفوت من الخيار ما نحاني ما يفيد جذب للنافع ما ينفعني بلا أذى وبالمنى يرفعني جمل للجميل تجميلا يري عجائب المحن ذات حيري لو سكوري أبدا على الشهور وليجاد بالسهور والثور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسكور رافع قد سميا سل صلاة لي تقلد البشر تفضي إلى سواي تسعة عشر مع سلام يطرد اللعينا لغيرنا كي نعبد المعينا على النبي والرسول أحمد يا من به الساخ لغير الكمدا وآله وصحبه وأسبه كل مباين لسواي سبي وخل لي الدار العظيم الأعظم يا من به عصيت من تعظم بلا ملاقات وغير كدري يا ذا الزمان والوراء والقدر يا من حماني عن الإخراج.

إلى سوى نحوه ومن أساء على سجاء السحاب الماحي من هبه أغنى عن الأرماح سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمال وأسب الشيطان والمكايدة لغير نحو وكف كل كايدة وجل بقية حياتي جنة صافية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد

على رسول عبدك المبشر رئيس كل ملك وبشر سيدنا محمد والآل وسبي في الهال والمال وجعل به الصائم النظام خيرا عبادة ليتقود الخيرا واخبله مني كرما بجائما فاخ خلائق الإله ذي الزمن وأمبي ما سأني فيما مدى من أمري مصفيا لي المدى وجعل لساني شاكرا كخلبي يا مغنيا بدفعي والجلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة نفوها لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع ما سلام لحياتي ينمي بخير خير وأجل غنمي على الوسيلة

وبلساني ماكسا بالأفيد ودري يحمي وعيالي تاليا وسخل غيري جيتي أقتاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا سل صلاة تصرف الملوك لغير الضر خدت لي تمليكا مع سلام يصرف الناس معها لما يسرك الكلي والإجماع على الذي بي قلقت كلما خلقته عبدا رسولا علما سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال وجل عبدك.

عن صبر أو حلم وكل مكر، واجعل بفلك العظيم نيتي كالقول والفعل هدى كليتي، والتغني عن موجبات الصبر وموجبات الحلم واسكر زبري، واجعل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة للنجي، واجعل الرضا مكان الحلم ولجعل النفع مكان الظلم، واجعل حلاوة العلم

يا من كفاني عن يداك المغوية، لك شكوري قبل يوم التروية، وبعده فاقبل شكوري مني وارفع للعرش العظيم عني، مني شكوري ارفع إلى الكرسي بحرمة الاسم العلي القدسي. يا من له التكبير والتقديس، بك انتهى لخيرنا إبليس. يا من له التقديم كالتمليك، عزمتني من دار الملوك. يا من له القلق كما له الأمور، كفيتني فضلا على كل أمير. يا نافعا لي كل من يزور، حميتني ما درني وزير. يا من له كن فيكون يا مليك، حميت كل عن مسقات السلوك. علمت الأعداء عني عندك، لا عندهم بشارة لجندك. سبرتني عن الحرام قبل، وفنة الناس محت والكبل. صبرتني عن كل مكروه لدى، كوني غريبا وأطبت الخلبا. صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أدفع. صبرتني على امتثال أمرك، سقت لغيري العداء بقهرك. قهرت لي نفسي، قهرت لي هواي، والسوء والإضلال سقط لسواي. منك تزودي إلى الجنات، بما لي اخترت من المنات. زيت في الحرام والمكروه، بعزمة منك مع التكريم. سقط لغيري كل ما لا فائدة فيه وللخير

حميا من بسميع وعليم سميا صل صلاة تذهب الأمراض لغيرنا وتصلح الأغراض ما سلام يصلح القلوب ويجلب الرحمة.

واشهد بشكري لك يوم التربية يا من سقاني من فيض مرويا وخبله وبدو واشهد لي بخير خير وارضاك قل لي وارفع عرفي بشكور يا شكور يا خير من ناجى وعبد بشكور ليس ثناءك سواك يحسن يا باقيا أبخيتني يا محسي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بأفيث آفث قد سليا صل صلاة قد صفت من الكدر يا خالقا بإذنه يجري القدر ما السلام من سواك لا يكون توب لي بيمني كن فيكون على مساسي ذوي الإطعاب لغير ناوي أبدا كالعاب سيدنا محمد والآل وسابه في الهال والمآل وافس بي الإسلام حفظا لم يكن قدت لخيري ولتكن لي بكن وفجأت الست يا حفيسو يا من له معناي واللفيسو وافس بصدري يرفل من نافعا وجلياتي للنبي النافعا صلى عليه

عبدا غنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجاهه وكل من أساء سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والماني وليا بتعظيم كل ما وجب تعظيمه يا من يقود للعجب يا من عزمتني مما أعلم مما يسوءني وما لا أعلم أزب لغير ذاتي العيوب وخذ لخلب الفيض والغيوب وهب لي اليوم بخير سلبي كن فيكون لي معادي يغلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميا سل صلاة جاوست أقولا وتزله المعقول والمنقولا مع سلام يوهب الشريعة مع الحقيقة لنا ذريعة إلى الإله والكتاب والرسول يوهب لي دنيا وأخرى خير رسول على النبي والرسول السلمي العربي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآلي وسامي في العال والمآلي وأبلي القرب وقولي اسمعي سما قبول ولي القير اجمعي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعلي من آل

على الذي قد حال بينه أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وسببه في الهال والمال وهب لي العلم الصحيح والأمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمع لي المنى بيوم عرفا وقسائمه هب لي المعرفة وانصر علي بركات الحرم وجملة الشهور وهم حرمي وابن لي الحن الحضين عابذا الذكر بي مفتكرا أولى بذا وهب لي التوحيد والحديث وهب لي التصير والتحديث وهب لي البر في الفنون يا موطي الظاهر والمكنون واسر الحق بقلبي ولسان يا من يجود لي

بأشكري والمنالي تجمع يا أهل العبد الرسول الأفيدي يا من بي إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمال ونوير السور والفصول لي كما وابتلي الوصول ولي نوير كل يوم وسنا يا من تعالى عن منام وسنا ولتغني بالإفس عن نسياني لجت بسود والعياني ولتغنني بالأجر عن حسابي.

السلام عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكوري قليق صل صلاة تثبت الحلال عندي ومني تمنع الدلال ما سلام يطرد الأسواء وكل إضلال يرر عواء هل النبي والرسول الأبقى يا من بجايه فتخت الربقى سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال واجعل بجاي العزيم نسمي يا من حماني عن دواعي الكسم عندك إيمانا وإسلاما معه أحسن أذان وللمنجمة وعندك جالا هدي كنوزا يا من يجر الزيد والمكنوزا وارض بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى زواسات من نحاني بالضر واعصمني من الألحان واعصم لوجهك الكريم أقلي والقول والفعل من أهل النقد واجعل لوجهك الكريم

وخسائمه على معرفة. يا من وقت للشهور والسنين ولسواي سخط جالب أنين، سل صلاة لتكون المنى ليتخوض عرفات ومنى، ما سلام يجمع المنافع لي بالذي لذا إزال نافعا، على الذي إخدامه أعلاني بلا أذن وكب من قلاني. يا الله يا واسع يا كبير يا من له العظم والتكبير، صل صلاة كل ضيخ تذهب إلى سواي أبدا فيذهب، ما سلام يجلب الشفاء وتدخدي والأمن والصفاء، على الذي مدينه والصلوات عليه سزاد.

يا ماحيا تغربي وجولي أغنتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأصباب وبكتابك عن التخول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا صبري.

يا من كفاني الحر بالأفياء، يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا سل صلاة أمري تطهر من

على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ولسواي سقعنا الدنيا وضرر الأخرى أنا الثنيا لك شكوري بلا كفراني يا من حماني عن القسران لك شكوري على البناء يا من حماني عن الأناني لك شكوري على الحلال يا ما هي الإملاق والضلال لك شكوري على من سجدوا يا من لغيري ساق من لا يسجدوا لك شكوري على من ركعوا يا من لغيري شاق من لا يركعوا لك شكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك شكوري على المبر يا من جعلته ممر البر لك شكوري على القيود في السر والعلن في الديور لك شكوري على الكتاب يا منسلا وبلي كتابا لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكوري على التاليف يا معطي الأسرار والمألوف لك شكوري على التقريب يا محيي العدوان والتخريب لك شكوري ربي من محرمي لقدم ذي الحجة قطم الحرمي شكرتك اللهم بالمداد يا واهبا

سكرتك اللهم بالتحرك يا مضعفا بمخجل للمعرك، شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لإجاد بالتسكين. لك شكوري على الأيام يا ذا المقالفة والقيام، لك شكوري على كل سنة يا من تعالى عن منام وسنا، لك شكوري بلا انتهاء يا من له سير يد انتهاء. يا ربنا صل صلاة عظمات على الذي كليتي به نمت، سيدنا محمد والآل وصحبه في

بكلساني ليقط مددا قط جواره إلى الأعمال الصالحات مكملا آمالي قلبي ينوي الخير واللسان تنهو له الأذكار والحزان لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وشكر.

مقبولة مشكورة معظمة وفي فؤاد المنتخى وأفدا سابي يعني سرورا ساجدا يا مغنيا يا جامعا أغنيتا بما جمعت لي كما أرضيتا صلي صلاة تجمع الخيرات مخجلة دلالة.

وعصمة وجه الحروف شافيا وجل تلاوتي وقط يا أحاب من العبادات إليك يا محاب والتقني مكرك يا أليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوى الخضاء أبدا يا خير مبود بحب وبدا حبك لي قد زال الفساد لغير ذاتي.

وبكتابتي يفرح جندك أي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي أوطاني يا حاميا عن عيال الشيطان صلي صلاة لي تجر مددا ما سلام لي يديم عددا على النبي لجميع العالمين من مثله عند الورى لم يعلمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وشأل الدار بأني راضي حمان حمان جسدي أمراضي وسأل الدار بأنك الأحب لي من سواك والنبي بعد أحب وأبتلي الإخلاص في التوحيد مثبتا رسالة الوحيد وأبتلي فيما مدى من زمني ما لي يديم بشري وأمني رافخني جندك في وقت الجهاد وزلزل العداء لغيري باجتهاد زلزلت إبليس ومن والاه لغير نحو

الأقوام هب للنبي المبدأ القتام أبخى بشارات بلا اختتام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وجعل هذه القدمة بشارات ولذات له صلى الله تعالى عليه وسلم في كل شهر حتى يدخل الجنة التي يعد المتقون، وكتب له عليه الصلاة والسلام ما لا يعلمه غيره مما يسر وينفع ولا يمل منه ولا يستغنى عنه أبدا. أمدوني أنت على أنسنا وكان لي في كل شهر وسنا، أمد مغني أنت على أنسنا وكان لي في كل شهر وسنا، قاطبته في البر والبر وفي أسر والجهر.

بقدم ضمت إلى أوطاسي سيدنا محمد والآل وصبي في الحال والمال ومن قراطيس لو قض الغرض يا من كفاني عذاك والمرض.

كل اشتكاء محصلا من مرضيا على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا صنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وخلوا من قدمي ما سرى يا من كفاني من وسى واخترى واصم بوجهك الكريم أمري من المكاره وأصلح أمري واجعل فؤادي خزينة العلوم النافئات إنك المعطي العليم واجعل جوارحي أوطان حداك إلى الجنان سالمات من عداك يا رب سل صلاة جالبة إلى رضاك لعداك غالبة على الذي جعلني لديه كصحبه مصليا عليه.

محمدنا المختار نور جندك والي وصبي والتجعلي جميع قدمتي ربا تنجعلي يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات قير قامعة ما سلام النور لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع سيدنا محمد والآلي وصبي في الهال والمالي وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني العداء واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة ما سلام جالب لما أحب مزازيا لغيرنا.

بحضر الخرض بلا إذا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآلي وصبي في الآل والمال يا ربنا يا من تعالى عن سنان أني يصلي كل شهر وسنة مع سلامك على المشفعين من قاد لي مغدر كل مدفعين سيدنا محمد والآل وصحبه في الهال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من قدم حلاوة

على بشارة لدى كل أحد. واجعل كتابتي مزايا قوتا له والزينا يزدري يا قوتا. يا ربنا سل ثلاثا بسلام على الذي مع العناء والملام. وخادني إليك يا ربي بك وخدتني بك له بحبك. سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي. وهب له يا ربي في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة.

مع سلام عمره يسلم من كل ما به تديء الظلم على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وقف يحمد واجعل حروفي كلها عبادة يا من له العباد والعبادة وهب لخير الخلق في قط البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجله يا رب في الثلاثة بمصدر رباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به الضر بغير يدفع.

وصبي في الآل والمال وابلغ ربي بيوم الأربعاء يا باخيا مرويا ومشبعا ما في كل ملك وبشري يغبطه من زيد وبشري وجل عروف يألو للذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا سل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين شافية مع صلاة من شارج مفاسدة لغيرنا وسقوة وفاسدة على الذي بشره مدادي وخلمي سنين مع ودادي.

يصرفهم لغير عبدك الخديم. وهب له يا رب يوم الجمعة فوق المنامى الذي قد جمع. يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام يقول السبقى على الذي وهب الكتاب ولي لا

كل يوم يافعا من نبت وجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه واكتب له بها بصارات الأحاد وهب له الأيام من يوم الأحاد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من هداك سندا أزكى صلاة بسلام ذي تجود بالاستقامة وتخليل الهجود والآل والأصاب والأباء وسادني علما مع اتباعي. يا سيدي يا مجتبى يا ذا العلا صلى عليك من تعالى وعلا أزكى صلاة بسلام لا عداد لا تسوق لي دائما مداد خلال والصحب وكف ما حضر عني وجادلي إليك بالنظر. يا سيدي يا منتخى يا سالهدى صلى عليك من سألت هدى أزكى صلاة لتسوخ كلما لا اشتهيت سرمدا مسلما مع سلام بجميع الآلي وسابه الدرر والآلي. يا سيدي يا مختفى يا من سرى صلى عليك من دعاك للصرى أزكى صلاة لتجود بالصبر بأن أجاورك من غير سفر مع سلام بجميع الآلي وصاب من غزى لهم مآلي. يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله العالمين نزل إلى صلى وسلم.

صلى وسلم عليك بجميع آلك والأصحاب ربك السميع أزكى صلاة تجود بحراك مع سلام يسقر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما عليك طول الأبد بالآل والصحب وكف وبدي من سائه اليوم إلى الجنان وبك الصفاء أبدا جاني يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك من كفاك الغمة رب كريم نافع قد جلى وخدرك العظيم قد أجلى مسلما عليك فوق عدد بالآل والصيب وزاد مددي يا من لتصديقك قد شق القمر صلى عليك من بقفك أمر مسلما عليك بالإكرام بالآل والصيب بلا انذران من بك جملة ذنوبي خفرا وكل ما علي عني كفرا يا مستوى يا منتقى يا منتبى صلى عليك من هداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصيبك الخر وخادم المرام ولسواي المهيء والشقاء كف وما يحرم ارتقاء وجادني بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجادني بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا وأدام النعم وكل ما استقت إليه قادا لك بلا مسقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليصاخ كل ما أختار دنيا وأخرى بك السلام من الحساب ومن الملام وطيب الزمان لي كما أحب وكفاني صرمدا ما لا أحب وبك لي كان وصاخ للأرب حتى أسي وبصر غجم وأرب وضمني إلى سعاب الأمنا وخادني بلا حساب المنا وحفت ذنبي وغيوبي أمحا وراد لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون سنسم صفا لي وللأمة حيث كشفا وكفاني جملة الرزايا بي وساق لي به المزايا فإنه جل على ذاك خدير وبإجابة دعاء دائم جدير قاطبته بالشكر والثناء إذ بك عني قد نفى قنائي يا من سؤال غيره عندي ضلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب سيدنا ناس المعجزات بسلام بالآل والصحب المزاذ الظلام وكن يا الدار وكن معي وكن لي سائخا فوق مرامي بكم وجل بجاي حياتي صافيا لك به مع الأجور الضافيا وجل بجاي حياتي صافيا لك به مع الأجور الضافيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

0: जिस पर रे वो फले के हम लाए वरना ला दिमाग से हम चिंगार न वखला वक्त बा वेंट इन लो बगले रो तजा शेह बाके मुग अब्बा पाप देम बनो के अमल फी चितू बा इटालिया उस दो अल्लाह के बामों ने
1: إني أعوذ بهابك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح بهذه الأنباح وبشره بها وجميع أحبائه صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين. أطاب للممر كالأوطان باخ آسني من الشيطان أطاب للممر كالأوطان باخ آسني من الشيطان بدأت بسم الله والرحمن وبالرحيم المالك الأزمان فتح من سماته الفتاح لمصطفى سماته الفطاح بان لكل من له الصلاح أن امتداه المصطفى فلاح آيات أحمد حوت كتب من أوحى

مبتزن محمد صلى عليه ذو القدم تسره مني دوامنا الخدم أحمدنا المختار كف الضررا لغير نحوي أبدا والغررا أبخى سلامي ربنا المقدم على الرسول والنبي المقدم.

تنوير مهدي للسموس والبدور ينخاد للمختار من قاد الكرام له بكد قبل كد من مرام رفعه الرافع رفعا فاقا وقلد الصفاء والوفاخا أمداه قادا لنا الصلاحا والأمن والتوفيق.

ورشده خرزازها الملاما فرقان فرق بيني أبدا قبل وبين كل من لم يعبدا شكرت ربي بنظر

وخاد لي بالمنتخى المتونا رسولنا أحمد قد أراحا بربه كلي فاستراحا لانقاد من قاد به ليلحكم بالمنتخى الذي أجله الحكم سبحان من فضل خير مرسل أحمدنا على جميع الرسل أبى الإله كون سيد الورى مثل الورى وقد

بخدمة المكين كل عذير راده كن فيكون واجاني الجميل بالبشارة في خدمة المختار ذي الإشارة ثلاد ذي العرض العظيم والسلام على النبي المنتخى الماح المرام زنت لربي مع الماء السنين عبادة صوابها مع الأنين غفر لي ربي ما تقدما وما تأخر بماه قدما تاب علي توبة قد غسلت ربي عيوبي بالنبي فانغسلت شكرت على

بمدي عبد ذي الورى الشكور جميل محي لا يزال بشرى شرا وجهرا للنبي البشرى إلى النبي وجهت ما قد أغلقا باب جهنم وعنا خلقا قدت إلى المختار ما قد فتحا باب الجنان وإلينا انفتحا.

لبل الأعيان مدح المجتبى وليقود بالرضا ما يجتبى دب الإله بالنبي الضرى إلى سوايا خائدا للبر.

براد من منزل رضي عني ماهيا تزلزلي صلى على سيدنا محمد مسلما عليه خير الثمد جاد لي الجامع بالمنافع مشغنيا به عن المدافع مع عيوبي من حماني عن نفاق بالمنطقة الذي جميع الخلق فاق تسليم من خبل مني الفرض على الذي بي دفعت الخرب تاب فؤادي بتوجه جساء ربي لي فيما كتبت رجساء توجه لي من الجميل تالية الباخي.

استرمرا بيني وبين كل ما لم يحمدا طواف من لا يعبد الله انتحى الى سواي ورد لي زندها سبحان من الى الجنان اسما كليتي عبدا به معتزما خنيت بالله مع النبي ولي به يكون بالمرضي قصوا بعزمة من الأكدار.

ركن لي بوجهك الكريم ببشر ورخد ليس تريم لوجهك الكريم سبب أمري من كدر يا ذا الورى والأمر ضم السعي صابخين الأولين سعي وببشر جميع الأكملين شكري تقبل يا شكور واحمني إلى الجنان بالمنى والأمن تبت إليك اليوم فاقبل المتاب وليا بحق وجهك الكتاب علي من الدهر بي

قد لغيري ولغيري لن يرى قل لي كفى الأولياء وقل لي علم سواهم وبفوز جلي تفضلا علي بالسعادة بحق وجهك وخرخ العادة هل يمن ببشارات الزمان إلى الجنان ولتكن لي بأمان هديتي خسر النبي كرما يا خير من أهنى ومن تكرما فرح رسول الله بالحروف فيه وجل الدهر.

لكل عاقل أولاه كون أبي الخاسم نور الأنبياء بان لغير الأتقياء الأغبياء كتاب أحمد سواه.

ولد ألم يا عبد الله يا أفضل الولد أرسل من ليس له كفنات محمدا وخد

0: اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم بشارة لا تنقطع أبدا بكل حرف من حروف هذه القصيدة آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى مصلي الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى مصلي صلى وسلم عليه الله فاله وسهله ومن والاه وأمر الأملاك أيضا بسلاة عليه ساهدا بسالك أولى ثم إلينا وجه الكتابة تكر من وأنفسا خطابا فقمت خائلا مهم تشالي أمر جميل جل أن مشالي يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب الأولى إليك مني بشر مقدمة في خدمة التي قديم الخدمة يا الله صلي أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال حدد محلومات ربنا الأليم يا من به وهبتني خير علوم وصل يا رحمن ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال وهو آيات الإله الكبرى وهو الذي ساق لخير جبرى وصل يا رحيم ولتسلم على نبيك سهير الألم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال يا من يقول لي مشل مرة عليه أسرا قد تنر البر ولي توشله بشارات القرر مساسها لخير نهوي القدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سميا صل بتسليمه بلا انتهاء أني على نبي في البهاء سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال يا من يوصله لشيء أسرمه بجايه يا من أما أنشيه ألا نبيه كان يمه بأسن سوى ويخس سئد من وسن نهم سفيه من أليه من حتى فلهت والأفن تفوق في حتى وهو الذي أرسله من خلق لقلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن أليه ألفا سل المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول سلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال يا من بجيه قبلت خلمي وسنتني عن مرض وألمي ولي به وهبت في آداتي مقاب أن أكابر ساداتي ولي به أبيت بالكتاب بلا مكاره ولا إتاب وصل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من ألا يا من كتابك الأثيث طلبا ليا ولي هداك ترا قلبا وفي تلاوتي تولت ليل وفي تلاوتي تويت للخيور جميعها عندما مري والبيور وآله وسبه في الآل وفي المهال يا مقيم الآل وصل يا رحيم ولتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمهال يا من بجايه صلوات نامية يا من جهلت صلوات نامية أني مسافة سلوك تاوية ولي أمجاه جهلتك جهر كل مجاهد أديت زجتهر ولي جهلت جملة الصهور ليا سواهدا محتهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافه خبصم يا سل سلاة قد تقلد البشر مها سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال وقل لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق اللوم إلى سوايا سرمدا ولي جميع أملاكك الكرام إنك السميع وقل بشارات تدوم سرمدا مني إلى سهاب يا من قمدا والتجزي أهل بدر الكرام أني يا خيرا قل لي المرام والتجزي أني الأنبياء ورسلا خيرا يديم شكرا وأصلا والترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين وكفي فيهم سلما وجل كتابك مي حيث أكون يا واحد وحبت لي كن فيكون يا الله صل وتسلم كلهم على حبيبك الرحيم سالهم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال وجل كتابتي من ذا اليوم فوق ثلاث قبلة والصوم واكسف بخطي ما اكتفى من العلوم أنت الخبير والكبير والأليم ولتهنني بك بالمشفه أن كل سالم وكل مدفه وجل توالفي مثل مرشد وبدني صحيح وقلبي أرشد أخذت ما أني به بالثمن بلا إقالة أتت لي ثمن لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور وصلي يا رحمن وتسلمي أنا لفي به فقدت ولمي سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمحال وصف لي يقاستي والنومي وسول خيري يا لبات اللومي وحركات يتحلا وسكنا لك أهب من جميع الأثناء بخير آفة وخير قدري يا فالبرايا والخدا والخدري وصل يا رحمن بالتسليم ألا لفي ضعف تهليم سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمهال وصل لي اليوم وبهد اليوم بكل خير وهمني أن لومي وأني يكسب منتقى خيرا يفوق في الآل والمحال يا خير رفيق وأني يكسب أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة يحمدا وأني يكسب آله وسببه خيرا كثيرا ولتنقي لهبه وأني يكسب جندك الكرامة خيرا كثيرا قلت لي مراما وأني يكسب الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا ولتصد بي أجملين وأني يكسب والدي والجميع من سره بسرا قيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة ولتكشف الذي أختار منهم وصل جميع الأولياء والأمة ولتكشف الذي أختار منهم وصل هداك بسوى ما يرسل نهجى نبيك وصل من أصل وصل هداك بهباك واصرف قلوبهم عن ضر سي تهارف وصل قلوب المشركين للشواء دور الذين أحسنوا مهن سواء وصل عبادك بفهم الأمر لا بافتئام من هياز الأمر وصلي الله صلاة تصب ما ساءنا لخيرنا فيرحب مها سلام جالب لنا سرور ولي سوى جنابنا يفدي سرور ألا نبيك وعبدك الرسول من لي أخاد منك رب خير رسول سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال وجل بجايه أسيم إنك خدت سرورا دائما لجندك وجل كتابة بشارات تدوم للمنتقى نسي له السرط الخديم وجل به قد سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من أبدا وجل كتابة لديك الداخيات وسالحات لا تصول الناميات وسبعا لهين والأهداء إلى سوايا أبدا وداء واجبب بها لي أبدا أيش أكون بلا أسا ولا جوان كن فيكون وصلي يا رحمن صرمدا ألا من الهلا قلت به لمن ألا سيدنا محمد وسلمي والآل وصبي وقلبي ألمي يا من فوادي ويدي خده لا صرف كتابك به فانجحلا يا من فوادي ويدي خده لا صرف كتابك به فانجحلا وبي آياتي تسوق الوجلا لخير نهوي أبدا والخجلا وجدتني اليوم وبهد اليوم بما به تبصرت بشر القوم بلا أسا ولا لقا ولا حقا كما كفيتني به من انتقر وليا كنت في جميع الأركار وسكنات أسنات بركار وخدت لي في جملة الآدات فوق منا عبادك السادات وصل يا رحيم بالتسليم أنا ابن عبد الله في التهليم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال يا من لديك نيتي وخولي وأملي سكيت دون جولي ولي قدت فوق سولي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جهلت قلمي لهج من أول الآم إلى في الإج يا من جهلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصوم ولي جهلت بيك كل شهر فوق عبادات ورا في دهري ولي جعلت كل فصل وسمى فوق أيور من أدام أسمى يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا صلي صلاة سلام ننتهى له ألا من قلت لي ما يشتهى بجايه الأثيم إنك بلا مكر ولا إساب أو نهم بلا سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمهال والتجزي أني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهى بلا سكن واصحب لي اليوم بكون عبدك قدينه عند جميع جندك والتجزي أيضا أهل بدر أني خيرا يفوق يا أسيما مني يا الله يا صمد إنك أخر وقلت لي جودك من يوم أحر صل وسلم سرمدا على نبي ناسه كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمهال وصلي به بعمد وسكور وبير دابيك وأنك يا شكور قبلت لي من أشش للبلشش منبها في ذاك آمن لسشي يا خير من له توجه الفقير وخير من يهيت النص الأخير أخنيتني بيك عن الأرباب وبي محمد عن الأسباب صل وسلم سرمدا عليه بآله ومنتمي إليه من سبه وتابه نقبدا ليومك الأسيم يا من أبدا أنستني بيك مع الكتاب وأبدك النور بلا إتاب لك سكوريا إلى الجنان ولي حتبت نفسك الجنان يا غير من إليه تمدد يد لأن قاد منك للجنان أفيد يا ذا الأراضي وسماوات الأولى يا من له القلق محن يا من ألا سل صلاة بسلام تفص بشارة مثالها لا تنفص ألا نبيك ورسول أبدك أفضل من إليك خاد جندك سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال كما به صدت لي لساني وخدت لي لك مهل إيساني يا من به نورت لي جناني وخدت لي زادا إلى الجنان وصل يا رحمن بالتسليم ألا لفق فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال وسي به أني والديا يا من به أمر رمم تطيا وجل آياتي له سرورا مهبدا واسكت لي البرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد مهتي الأولى بيك وسلم سرمدا عليه في آله وسبه لديه وهو الذي به جلوت الآلك أن كل سالك وكل سالك وخاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر الحق ودينك النصر مبشرا ومنذرا كما انتصر وجل به حروفات مقدمة مقبولة بركة مؤسمة وجل أروفها بشارات تنير قلب الذي بها يسلي يا منير وارفه لمن بها يسلي ذكرى واجبر له الخاطر واسر الصدر الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك الملك قد سمي صل بتسليم على الممالك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال يا من بجاب يا من به يا خديت عربي وخدت لي به لسان العربي وخد له ألاوة وخوتا يا من بنفسي أخجل الياقوتا وبكتابتي له قد ما يسير مسارة لديك يا داخل مسير وبكتابتي له قد ما يسير مسارة لديك يا داخل مسير يا من مدادية جعلت كدماء من موه قد سئد من قدماء السنوات جعلت كاوية أني مسير لرداك هاوية به أخجلت السيوف والرماء بما به مدهته يا رسما إلا يقت بركات الله يا من أسمتني به من الله وبرحماني قد جلبتا وليا برحماني قد جلبتا نفع بلا در ولي خلبتا وبرحيم كنت لي بلا إساب يا جائلا كليتي خير اختساب فصل أني أبدا وسلما ألا نبي ولياكم وألما يا الله صل وتسلم في هبط ألا أني ألا لك ألا أني حلا من لك خاد من هبط يا الله صل وتسلم في هبط أني ألا من لك خاد من هبط سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال وصل يا رحمن وتسلمي ألا نبي ورسول سلمي سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال وسول خير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريه وسول خير ما عوت مصد ولا توجه البدا والأسد وجل أقاهدي وقولي والأمل خير مساله وسقلي الأمل وفي الذي ليات به أبلي ما لم ينله سالئون قبلي وسل يا رحم وتسلما ألا مفيد ألا مفيد الأولياء والعلماء وسل يا رحم وتسلما ألا مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال يا من محا تواجح الإساب لي أبدا وسرت احتسابي يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سئلت لي ربي بانصرافي أني ما به منك اهترافي وقلت بيني وبين ضري وجدت لي منك بخير سري لك سكوريا على أصناني يا مالكا ملكتني سماني ليس ثناءك سواك يفسي يا قاهدا لي المنى يا محصي ليس ثناءك سواك يفسي يا قاهدا لي المنى يا محصي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وعالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gu li bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu
1: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallama tasliman مقصد القصيدة الدعاء والشكر جالبة إن شاء الله تعالى للزيد والنصر وهي مقولة في مسكن قائلها طوبى حرصها الله تعالى من كل مكروه ومخوف بجاه من هاجر القائل إليها لإحياء سنته صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان

خلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو

أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. عقدت الأسد والأسود والحية والعقرب والسارق والطارق والعاقد والنافس والعائن والساحر والإنس والجان عنا وعن جميع المسلمين بألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله.

حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف

من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلاف

من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة فالذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله وهب على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقول الحساب يا الله يا ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق أدعوني أستجب لكم وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفروني فأنا أعدك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول الراجل منك يرضى والقبول الحمد لله الكريم ذي المنن على استغالي بفروض وسنن الحمد لله.

كريم داعي عن شكرك لا أريم وجزتي إليك يا معين أتي منك إلي لتعين فقمت مكذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك قصرت لما لم أجد شرواك فاغتجمت بخير منني وقدتني إلى اقتفاء السنن بعد ما كان امتداح الناس يدخلني في شرك الخناس وكثر الأنباح والإطراء أزهد في التأليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي استغاد بهدى المعلوم فقلت لا شك ولا توسل بالمصطفى الشفيع عين الرسل أبي بني وبناته معا ويشفع في سريعا أجمعا يا بر يا غفور يا حليم إني غمر

قاسم ولذ بالدين بجاه القاسم ويكسب الهوى البهيما لحرمة المحبوب إبراهيما ويسق خير حلال طيب وخير جراد بحق الطيب والصف في باطن وظاهر وأنبي الخلق بحق الطاهر ورقني ترقية خفية ببنته رقية الصفية وقعايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلامة قيم كلثوم إلى القيامة ويقدر بحسن الخاتمة كنا في غد بجاه فاطمة صلي على أبيهم والآل وصعبه والاستقامة.

بكل وهب لي الأرب لمن على جملة عجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وصيت إليكم في نيل الصلاح وسلم وسلم عليه وكل من قد انتمى إليه أخذ بي وتقبل عملي وليب خير من وأملي يا من على عن المكان والعرب إني ساكن هنا وبيمر وكل أنسي واشفني من السقم حتى أكون سالكا خير اللقم يا عدل يا مزل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من على عن زوجة وعن ولد حطني وحط جميع أهلي ذا البلد والإلهي مسكني طوبى أبد واسمها بجاي خير من عبد وصليا علي أفضل الصلاة والي وصعبه ربي الصراط وكل من خدمني أو زار فنجه وافضل له أو زار وكل من أحبني أو مالا كان يفرزق هدى أو مالا وكل من شتمني أو لاما فأبلغ التوبة واستسلاما وكل من أساء

الاهتداء، وتكفي عني كيد كل اعتداد، وتكفيني الدهاء الشيطان وحزبي الباغي نقفي الأوطان، وتكفي عني كل شخص لم يرد وجهك فصله سريعا إن يرد، وصرفا جملة ما يفسد عن يدي وأن داري سريعا حيث عن، وادخل المصلحة في يدي وفي أدائي وثبتني بالهادي الوفي، وعلي من يعينني وتكفيني جملة ما يهينني، قم أسكني سجل من الفجار ونع الأهل بماء جار، ودل ربي مننا معجلا جالبة لمنن مؤجلا، يا حي يا قيوم كل مجيب، أنت المجيب والكريم والقريب، إليك وحدك فررت من سواك، وكن بذاك قائدي إلى هداك، وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير، وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير، وكثر خيرات هذا البلد ورزقها وتكفيه عن نكد، ورزبة في جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم، ونجنا من شر هذا الزمن والشر غيره وكل فتن، وتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جحود، والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيضان، وشر ما في الأرض طرا والسماء من ظاهر وباطل اكتتما، أيا لطيف يا كريم يا جليل، عمل جميعنا بلطفك الجميل، وكلنا قد نجاة وفرح، وافقنا للصواب وصلاح، وتغنى بفعل ما أحببت، وتكفنا عن فعل ما أبغضت، ولا تكن مبتليا منا أحد، بل ما يطيق يا صمد، وابلنا التيسير والفلاح في كلتا الدارين والنجاح، بجاه العلم وجاهك من ولد في فربنا مثله ولم نجد، محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباه، محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباه، محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباه، عليه الصلاة أبدا خير الصلاة بعد رافق الخيال والثقات، وابنا أخذ الذي آتانا قد أقمع عن فعله نهانا، حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بالسنة والسكنات، ونجنا بجايه من دعوى، وتكفي عنا كذبا واللهوان، وتكفي الهواء ما لا يعني، وبك دأبا أغنى يا مغني، يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاص مهولة، يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا، وجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين، ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرع وكثر اللعب، فإننا وإن تجرأنا فلا رجل سواك كلنا تفضلا، ولا تواخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالغفول، وكن معيذنا من الوباء.

وجب قلوبنا مع الجوارح كل الدر والتقوى بجاه الناصح وصليا أزكى صلاة دافعة عنا أبا الجراد مانعة علي والآل بأفضل السلام وصحبي ومسكني حطي السلام وذك نفسي وزدني علما يكسو في الدارين عني هما وطهر قلبي وزدني حياة واحني في طاعة يا ربي ولن يميني كالصحاب في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسكن اليوم أنفع الطريق بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب والشهر الرجب جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق.

حرمة الحسن والحسين ما حرمة كل من إلى الصحب انجمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا ربي وما يزوره من ملك فوق السماء وجاي كل ذي هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو ناصح وجاي كل من إليك ينسب هل يأمن ما منك جميعا أطلب وتكفي جملة ما أعوذ من وصفي عن بك يا معيذ وحرمان بيني هنا وبينما يسوقني إليك حيث علما وكل ما عنك يعوق يا بديع وتلقى بيني وبينه السريع قال لي أسلمت وجهي.

ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد ولا أنت الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت لقيت لي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك قمي حماي ليكن حسنا حصين عن كل ناب وظفين كل حين قمي حماي ليكن حسنا حصين.

الفاهم والشر من يجلس بالكلام والشر دجع وذي قيام والشر من ينفس في العقود والشر الساحر وذي جحود بك عقدت يا إلهي الأسدى وحية وأقرب.

ساكن البلد وشر كل واد وما ولد وتكفني الشر فمن وعيني وكل من قصدني بالحين ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل وعالم وكل صامت

من شر الجن مع الشيطان المريد ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر الجن مع الشيطان المريد وشر ذي القرب والشر النائي والحر والبرد والشر المائي وسودني وأيدني أبدا وطهر القلب واصطحح الجسد.

فاذبني وكن خليلي ولا تزل يا مالكي دليلي وهذبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما حتى أصير راسخا في الضمان وكن عيني على الشيطان والنفس والخلق أبد الأزمان ولي في

غدان نطي في القبر وفي الحشر غدا ولا تسلي يا حفيظ حاميا وحافظا وحاجبا وراضيا وجاذبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومتعفا بكل ما ينفعني وبالطفا وبسلكا مسالك الخلاص وتكفني عن جملة المعاصي وبسلكا ربي طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وولني سعادة لست أرى شقاق من بعدها أو ضران ورسل حبك في فؤادي وحب خير خلق في التمادي وحب آلي وصعبي جميع ثم تحب كل مسلم مقيم يا ربنا يا ذا العطايا أجب توسلي بالمصطفى المنتخب ثم علي سليا خير الصلاة تقودني إلى ملاقاة الهدى وارتغي بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأغني بالطاعة والتكفني عن المعاصي وجميع الفتن وتخرج الأغيار من فؤادي وتخرج الأنوار في هادي وكن معيني على ما يسرع وتكفي جملة ما يقبح وترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وأبلي اليقين والعرفان والذوق والغفران والرضوان والاستقامة على العبادة والكشف والعيان والسعادة واسع أمة خير مرسل وفضل عنهم جميعا يا علي وارحم أبائك ثم عافك كلهم ونجهم وطبهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أعظم العباد إنك حظا ونصيبا في تماد واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا

والفاضي والمندوب سردا وعلم، ويغماتي راحة لي من نصب ومن جوان ومن غراب ووصب، وعمل جل كله مقبولا حتى أكون مقبولا.

والعلم والدين والدار لارتقان والجنة لسالك مريد والجنة عن هاتك مريد ومنفعا لكل هاد مسلم ومنفعا عن كل عاد مجرم وحجة لمن بضعف ارتدى وحجة على مخالف غدا وحجة لمن بضعف ارتدى وحجة على مخالف غدا ومرتبا للطاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل اتباع ومسلكا لسبل ابتداع ومسلكا لجلب كل خير ومسكن لدفع كل ضير وسبب لفتح خير الغيب وسبب لدفع ضير العيب وضج الأرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسوأ والأكدار من وصفة دع كل سوء الدار وخذ من بنى

واجعلها قناة الامتلاء، نور ورحمة بلا انتهاء، وارزقنا أطيب الحلال في العسر واليسر على التوالي، ويجزي بعلم ينفع، ويرفع الصيت بقلب يخشع، ويفي دعاء يسمع، مع القناعة بنفس تشبع، وزوجة صالحة تعين على التقى البر يا معين، واسبع الكنف ستيك أبد، قليما جملة أهلي يا صمد، وللصادقات حفظك على غير وافئة جميعا مسجلا، وتزقي الجميع في مكون غيبك، وحجبنا عن الفتون وأنشاء

والزهد والورع في الدهور مسكن جان مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان ودار إخلاص وصدق وورع ودار السنة ومنجا من بدع والهدى مسكن التعلم ودع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصريب والتفهيم ومسكن خروج من ظلم لن يكفي عن كل من ظلم والهدب مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع قل يا ربي أحب مسكني فأعظنا لك والماح السنين وتحمي داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وفي الأباء والبرايا كلها أنا وطيب شربها وأكلها ونال حريمنا حريما آمنا وكن بحفظي كفيلا ضامنا قل الحريمنا حريما آمنا وقم بحفظه كفيلا ضامنا قل على الخير من الجهات أسجدت وكفها عن الآفات حطني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكلما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الخلق معا بالقرآن.

ليتعلق من ابناء الزمن وجملة الإخوة من أقارب في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حصنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم وجميع المسلمين أبدا وصليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك وليبحث الختام.

رب إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وأعذني من كل ما استعذت بك منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب هب لي من لدنك وليا يرثني. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل الصالحين.

أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد

فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة النور.

0: سبحانه ونحوز بها حسن الخاتمة سبحانه ربك رب العزة عما يصفون. والسلام على المرسلين والحمد لله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى.

الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.

وثقت برب العرش في الجود والحفيظ مع المصطفى والله لي مخلد شفيع. وثقت برب العرش في الجود والحفيظ مع المصطفى والله لي مخلد شفيع. وثقت مع المختار بالله وحده عليه فلا مام به قد مهاله وخالي به السوء ولي كان بالمنى ولي خالي

ومن حبهم ولاه لي كان بالحفيظ وسخت بباخ سلت حبا له به خديما لخير الخلق بالمكش والصفي

0: نبي وجهت قبل في النري ما قد كواني عداك الكدري للمنتقى
1: لسرين ببندون بمجيغي جيوال بمجيغي مباكي باري جار جيوال بند أسيرو مع الأبلار عين أسيرو وسرين بنجاي ما بي جاكوكو نيكو يامي سيري دينا دير سندر damay dem ramuji al bari kon damay dem ramuji al bari serigne touba bissou cheikh mohamed al bashir c'était en 1895 ñu tégaat ci ñaar fuk téméré at ak ñaar fuk cheikh mohamed al bashir mom cheikh abdou khadir imam tay ëlëk dilsi wat europe woté wat ñu fatali magalou touba té bo défé valeur absolue 320 ans téméré at ak ñaar fuk valeur absolue bi 1 ak 2 la muy 3 di yalla yonent bi serigne touba lool du hasard kon asiru ma al abrari

0: هذا وإني اليوم أزور غذائي وذو محبة لهؤلاء لزاد قل طالبا من الكريم جزاهم بجائز الجاي العظيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل على خير الورى محمد وآلي مع سحاب العبد واغفر ذنوبي وذنوب المسلمين والمسلمات يا غفور يا معين واقض حوائج الذين داموا في خدمتي وابلغ ما راموا وارزقهم الايمان والاسلام والفتح والاحسان والاستسلام وجازهم عني بالغفران وبالكرامات وبرضوان وجهما الى الهدى والخير واجرما عني رضا والضير واغفر لهم كل لخن وذنبي وهب لهم معا صلاح القلب وكن معينهم على اموري الدين والدنيا مدى الدهور ولا تواخذهم بما قد اجرموا في سر وجري فانت الاكرم وافتح عليهم في العلوم فتحا يزيل عنهم دنسا وقبحا وهب لهم سعاده تدوم يا بر يا مجيب يا كريم وزر قلوبهم الى تعادي بالعلم والعمل في الاوقات إجاي أردج الورى محمد واقي سر رمضان الأمجد والي وسبي جميع واقي آلي وسبي جميع واقي كل ذي عبادة مطيع وسليا عليه ثم سلما وآله وسبي وكرما ما دامت الخدمة سلما إلى سعادة ولنجاة وعلا
1: السلام عليكم nañ ñëpp déglo nañ ag suuf té déglo nañ ñëpp ag suuf té déglo sëriñ bi
2: ni ñu nekké fi non la ñu gissé ci waxtu bi non la ñu gissé ñu fi nekké rek ni la ñu gissé muy taw wi rek ci ñun xassé yi bari na lo wañu jàngal ñu xassé yi nga xamni mom ñepp da ñu bëgg ni ci biir xassé gi lolu taw fé rek ñu ko may
3: alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah
2: sant bu baaxa baaxa baaxa seen defal doy lepp ñu ci am ñu ko dolel di wey
3: alhamdulillah amin bak
2: amin bak bune
3: ma alhamdulillah amin bak amin
2: sëriñ bi ci waxum nak moy boole na ci bopam
3: amin
2: boole na ci bopam
3: amin amin bak tor kan tor kan
2: gata na lu bopam
3: amin amin
2: bak womatal na bopam
3: amin bak amin amin amin amin amin
2: amin lool rek moy ñaan bi ina sun bo moy def ak dindi may nañu tawfi ci ñu banot yi waye mu dina ko doon nak di wi
3: amin amin amin amin amin bak amin
2: fay li nak bon ci bopam mom ci bopam gënno gattu ci bopam gënno womatal bopam
3: amin amin alhamdulillah amin bak amin
2: sun jotaay bi ni ngi ni gis li may wax ni koy deg
1: ilaha illallah.
2: Kon sant rek sant rek
1: alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah
2: man sant rek
1: alhamdulillah jerejef bak jerejef jerejef bak jerejef
2: alhamdulillah no sant rek waye dafa am baat mo koy lekkene nak sant ak soñu sant nam sax ci sant sax ci soñu mom baat bo soñu wala koy lekkene sax ci sant sax ci soñu ñoyal na nek ci digënté bobu rek
1: lool rek alhamdulillah
2: sax ci sant te sax ci soñu nak suñu bop ci mom lool rek la
1: tabarakallah
2: Barakallah mingi ci bir lool ci xaka neew ji soñu sunu bop ci mom yiwu adna yiwu allah la mo ci jitu ak yeneen yi nga xamne na xel mënu ci yadd ko xel mënu ko daj non rek sax ci sax sax ci soñu su bop ci gep walu aje suñu kenn katta

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: هي القادة من منزل هزيل القادة.

بسم الله الرحمن الرحيم لي لن لا تي وخي سيرن توبا يون داجال في تي جيلي كو فوير يني دي لوم بيندال بوبام تي تيري ولا موي لن تي لو واكرم نتال ين وخي نيغي كو جيلي تي ньо خامني don te fekkuñu fi serign bi ñu wër lañ te jëlé ko ci ñu jamanon tek serign touba li ëpp ci liggéey bi nak ñi ngi ko sukkandiko ci dajalé bu am solo bu serign alhaji mbacké mom serign mustapha afsat ci xel kom def ci benn téréem bu tuddu waxtane serign touba

الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مواهب النافع في مدائه الشافع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. واجعل هذه الأمضاء جاربة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة، وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث خرئت أو كتبت أو نزر إليها أبدا. آمين يا رب العالمين. واجعلها مما تتغنى بها الهور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون. واجعلها من أهب الشكر إليك وإلي عليه الصلاة والسلام. بسم الإله ينمو الهاي بلا مناي ولا انتهاء. بسم الإله ينمو الهاي بلا مناي ولا انتهاء. حمدا لرب خير مربي قدر

الحي ضب يكلم دب يسلم خير يعزم كزيد هاي سر تسير غيس يفور بير تفور بلا رشاي

ولم رفقم ولجر عظم في الأسكياء على العطيخ باب التاريخ أخي الوسوخ كل رداي على الوزير صيف البشير رد الخدير

وقت العناء رد السميع على الجميع يوم الخشوع يوم النداء أرباب خير أرباب ضير لباغي ميري أو اهتداء كل سجاع.

0: ربي طيبت قلبي بعد ترائك صل وسلم على المتمم وكل يعص بلا انتهاء صل وسلم على المتمم وكل يعص بلا انتهاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا آمن وهب لنا ذي مهار داك الأكبر في كل حرف منها وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين آمن يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
1: الحمد للحق المبين من كونه ليبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه ليبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم أحمد ربي العظيم حمدا كثيرا لا يريم مصليا على كريم قال الورى للمنعم أشكر ثل الحرف المجيد شكرا يلاقيه المسير مسلما على وحيد بكلكلي وكلمي شكرته إذ خسني بخدمة الماه السني سا خدمة في العلني له وفق ولني له خطابي داعيا بما يحب معليا وقال لي أخراضيا سعدا لدار الكرم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اذكر سعينا بالمنتقى المحترم للمصطفى الذي ترام له صلاة وسلام مع امتداه كل عام رمت من المكرم صل على من انجعل قطب الوجود هينعل وآله سوي النحل وسهبه وكرم صل على من جعل خير نبي فضلا حين أبونا جدلا في دينه وعسم وسلما يا ربي على ختام الأنبياء والمرسلين الأسياء إمامنا المحسم وسليا فالنعمة على رسول الرحمة مغلاق باب النقمة سبب كل نسم وسلما يا صمدي على النبي محمد وآله والهمد وكل ذي الترسم يا ذا البقاء والقدم مني تقبل خدمي وترضي التقدم بها منير اللقم ساك خيار العرب ساك منير الأرب ساك سبيل الطلب طبيب أهل السقم صل على باب الهدى نائل مدى مول الندى ليس العدى ماهر ردى باب الهلا والكرم وسلما على الأمين ذاك المكين والمتين ذاك المجير والقنين بتصنى واحترم ذاك الوحيد والمجيد وهو المبر والأحيد من باستقامة يقود إلى الجنان من هني صل وسلم يا قدير على سراجك المنير وهو البشير والنسير بنقم ونعم ذاك رسول الراحة صل وسلم سرمدا يا من كفاني كمدا على البهيج أحمدا وليكن بنحم لي جمل النزاهري وباطني بتاهري يا ماهيا كبائري بجاهه ولممي يا من لديه أملي عني على المستملي صل بكل الكمل مع جميع الأمم وسلمن يا بديع على المطاع والمطيع ساك المصفى والسفيح حبيبك المفخم صل على المبجل يا من حماها خجلي وهندكم هو جلي وهنده وفخم يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا هبنا منا تقبل كتبنا بمصطفى كالسلم صل وسلم على من قد أجاب ببلا يوم ألست أولا قبل سبي التكلم صل على خير رسول يا من به يهبو بسول في الآل والصعب الغدول وتتقبل قلمي هب لي كون قلمي بسارة المقدم واكتب به تقدمي بلا أطن أو ألم صل على خير النبي قال الورى بالأدب يا من كفاني ودبي بجاهه وسلم هو الذي فاق سواه من البرايا بهداه اتى بدا كتب سماه في عرشك المعسم وفي الجنان والسقوف وفي الوجوه والكهوف وبالرماح والسيوف قلها كل سنم قاد الهداة للنعيم بغير ذكره الحكيم بربه الباقي القديم سبحان من لم ينم salli wa sallim sarmada ala alladhi qad turida bi laylatin qad ulida fiha mudimul maqsami laylatu mawlidin nabi laylatu mahwir riyabi laylatu mahwir ta'abi wa tuhrizi ta'asumi biha najatu wal falah maha sururi wal najah biha rabahu wa salah maha ndibahi niqami hawad khawari qabadat ani ruwati sabatab kamis linari utfiat مع النهاية دقمي وهي نساء التي قد حصمت وجلت للفرس قبل الملة وسيرت كالهدمي وكان خلال السهب فردا لأهل الريب هنكم يا أخبار النبي ورجعوا بندمي تريد بيها بالنجوم عن السماوات الرجيم وفرخ آخرا يليم بيس به ساوكمي فتهني لولدا خير نبي قد بدا صلى عليه من هدى فؤاده بالحكم نور حسيم قد يرى به قصور خيسرا من كان في أم القرى مكة خير الحرم إيوان كسرا صدها فيها وقبل رفعها سمك له فارتفعها نهوة من مكرم هذا السرير كسرى لأجلها ولمحترى من نور أفضل الورى رب عليه سلم بعد صلاة لا تسول بالآل والصحب الهدول وبيجدد السبيل بآحدا أو ألم سل وسلما على من هات مولدا جلا لغيرنا سوي القلاء وتتقبل خدمي مولده معسم مبارك محترم تعسيمه ينحتم على سوي التقدم تعسيمه بالسنة يقولنا

مولده المسرف ما بغير سرف ولو بقدر درهم. فإنه كمن حضر يوم غنين وصبر ويوم بدر ونصر خير الورى مفحمي. فمن يعسم مولدا نبينا باب الهدى فلا يهاتب خدا عند الحساب المفحمي. فكل من قد حضر مولد أهل الورى معسما مبشرا بسكر أو لهم. فإنه قد سجرا بما يديم البشرى ولا يلاقي ضررا يوم اجتماعه الأمم. فمن تهى من هيئا لمن له قد خرأ مبجلا فخبأ خيرات أهل الهمم. ومن على شيء قرأ مولد سيد الورى تبركا فسيرا نموه بالفتخم. وإن على ماء قري مولد خير البشر فالسرب بالمتهر يكف كيد المرخم. ينور القلب الشراب من ذلك الماء بالمجاب والقلب يهيد نعاب وعن شقاء يحتمي. إهياء مولد البشير يحمي العيال والديور فيه شفاء للصدور لكل هاد ينتمي. صلى على خير البشر باق يديم للبشر بالآل والسهب الدرر مع سلام يحتمي. يا ملهما قد وفقا سل على من خلقا والخلق فاح خلقا كالخلق والتسلم. قد كان ذاق والسد في القد جالي السدد ولم يكن

من لآدم كان يطول كل من ما شاه في كل زمن وكان واسعا حتم يضحك بالتبسم وهو جليل قلب بياضه مسرب بهمرة وأهدب وأنجل سورة يفتر في أفنى ابتسام كالبرق أو حب الغمام وضحكه يجل السلام كسرج في سلم ووجهه متور وهو خميس أسهر وهو بهي أسمر مرتل التكلم كان مع الذهب في خده المهذب وكان سبط القصب قرنينه سوشمم كامل أسن أفحج وأسنب مفلج وأسكر مبتهج والوجه ماهي الخمم وهو أجمل الورى خلقا وخلقا فهرى والمثل قد لم يرى ولم يرى في الشيم أحمدنا رحمتنا حامدنا نعمتنا محمودنا فرحتنا والجود مسر الديم إني أخاطب الجميل مصليا على الرسول مسلما على الوصول بحسبه في كلمي سل على المدثر خير الورى المبشر ما انثر المتهري وعليه وسلم سل على المدثر خير الورى المبشر ما انثر المتهري وعليه وسلم سل على المسمل جاي الدجى المؤمل هامل ندال المرمل وتابه وسلم سل على حب الإله حبيبه سجل الإله سفيه سيف الإله وآله وسلم سل على حزب الإله نعمته باب الإله سراته هدى الإله وسهبه وسلم سل على سيدنا ولينا قدوتنا حبيبنا شفيعنا وآله وسلم سل على المؤدب في الحرمة المؤدب خير رسول ونبي وسهبه وسلم سل على باب النعيم ذاك الصراط المستقيم محمد خير الأنيم وآله وسلم سل على حس الهرب وذاك كاشف الكرب وذاك رافع الرتب وسهبه وسلم سل على الماهي الوكيل والمتوكل الكفيل قائدنا إلى السبيل وآله وسلم سل على بهر البهور ليث العدا شافي الصدور نافي الشقاء بدر البدور وسهبه وسلم هو الذي قال الندى لمن يجي بالاهتداء ومن نهاه باحتداء لا قرد بالوكم هو الذي امتدت يدي به لرب الأبيد وجاد لي بالجيد من خير هات وكم له من الخوارق ما لم يجي لسابق ولا يفي للاهق فلا من المقدم منها سلام الحجر عليه مشي الشجر له انشقاق القمر بذي البقاء والقدم كان يسله الخمام يرى وراء وأمام وعين

وخرجه لم ينهي منها تجنب السباب عن جسمه مع الثياب كذاك تسهيل السعاد بالله مولي المغنم منها توصل الطيور به له استكى بعير وانفجر الماء النمير من يده التكرم سمع تسبيه الطعام في كف أفضل الأنام كتاب سبي بكلام معجزة المحترم كلام ذب قد أتى فيها بنفس ثبتا حنين جس قد أتى في معجزات المكرم كان يزور منزله رضوان كي يبجله منها طيور مرسلة على سبيل التعصم نهى إلى البيت الحرام لكي يسير فالهدام مستدرج من الأنام للجهل بالمعصم والله جل فعلا بجيشه ما فعلا بجاهه وجعلا كيدهم في اليهم والله جل فعلا بجيشه ما فعلا بجاهه وجعلا كيدهم في اليهم فالكل من سوي البدر مات بأسوأ حجر جعلهم رب البشر كلقم لنهم ومن خوارق بدا ما هذا خار المقتدى صلى عليه من هدى بسوء التفخم بعنكبوت نفجت ما هما من أثبتت حوما به قد سترت ساتيه ما كظلم والكافرون قد أتوا وآثر الماهي قفوا ومنه شيئا لم يروا ورجموا بالألم وهو سوء تستري ما هتيق الأكبر في الغار مرأى نسري وما رأوا من أرمي حمى الحديث المانع يغني عن المدافع لكل عبد خاشع يطلب خير الهرم كان يعينه الرياح كما يهينه الرماح وهو خني همسلاه بربه المكرم يا رب سل سرمدا على النبي أحمد وآله سوي الهدى وسهبه وسلم يا رب سل أبدا على نبي حبدا وآله سوي الندى وسهبه وسلم يا رب سل كل حين على رسولك الأمين وآله سوي اليقين وسهبه وسلم يا رب سل في الدهور على التي مع صدور وآله سوي الهجور وسهبه وسلم يا رب سل كل عام على النبي خير الأنام وآله على دوام وسهبه وسلم يا رب سل في الوقود على الفتيه في السكوت وآله سوي القنوط وسهبه وسلم يا رب سل في النهار على النبي فخر النثار وآله سوي الفخار وسهبه وسلم يا رب سل في الصباح على النبي في الصلاه وآله سوي الفلاح وسهبه وسلم سل وسلم في المساء والليل يا من قد ساء على رئيس الرؤساء خير البرايا سلمي يا رب سل بسلام على النبي في دوام والآل والسهب الكرام واقبل به منتسمي سل على ليس شفاء بيوم بدر إسوفاء ما سها بالغنفاء بعدي المعسم سلم على بدر الجلاء دجى القلوب وحلاء سوي المقامات الحلاء وعز به وعسم قد قام خير البشر واستخيار السمر إلى سوي التكبر كالبدر واستأنجم يوما به استدى النضال يوما به استبدى الختال يوم تعارف الرجال يوم الرضا والوجم وذلك اليوم فلاح لاهتداء ورباح لارتقاء وصلاح لكل شخص مسلم يوم به قد خفرا صنوب من قد حذرا قتاله رب الورى كبيرة كالأمم لا قاتوا الخير السهاب فيه سوي الدير السعاب وهم معا أذن خلاب سوى ارتفاعه همم تناسوا الموت معا والكل منهم سجعا يبخي اللقاء يسرعا لهب ماه الخمم تناسوا الموت معا والكل منهم سجعا يبخي اللقاء يسرعا لهب ماه الخمم وقاتلوا من قناهم وشفيه السفا حتى الخبار سفعا بين جبان وكمي ثم من السماء خيل وجند حسما إلى رئيس الكرماء بشرا بخير وكمي أمده رب الأنام بجند أملاك حسام لعدد لا للهام أردو سوي التعصم
وفيهم إسورد خليله الممجد جبريل نحم السند فوق جواد الشيسم وسعاه إلى الكفاح مع السيوف والرماح حب تلاه وفلاح خلف الإمام الأحسن وفيهم المحقق سيدنا الموفق أصدق من قد صدقوا بالهاشمي الحلم صديقه المكبر سلهيبة الموقر أنيسه المصبر في الغار بعد الألم وفيهم المبشر بكل خير همر سيدنا المقتمر قصة كل مسلم وفيهم من نكها بنت رئيس السلها نورينهين أفلها بهت كل مأسم سيدنا المجمل عثمان من قد قتلوا وهو إذا يرتل كتاب مهت الأجسم وفيهم الجاري الوثن أبو الحسين والحسن باب الهلوم والختن أبو شراف الأنجم سيدنا المكرم عليه المعصم مرد الحد الحسم سمو ماهي الأثى والوجم بذلك اليوم حصل لنا أمان من وجل ومن حناء وخجل ومن جوى وندم به خنينا للجنان عن قسوة وعن هوان به لنا طاب السمان مع قبول الخدم فلنحمد الله على نجاتنا ممن قلا وكل شر مسجلا بالمصطفى المقدم إني أخاطب الجميل فيه وفي الآل الهدول وسعده بلا خمول بسليا وسلم يا ربنا يا ربنا يا قلنا يا هبنا صل على سيدنا محمد وسلم وآله وسعده وستعلق به من أوليائه به وتتقبل قلمي وارض عن الساب الكرام ردا يقود للمرام وليكن ياك الأنام بلا عدا أو ألم واذكر صلاتي على سيدنا باب الهلا وجل قتيل تقبلا لوجهك المكرم يا ربنا صل على خير نبي أرسلا محمد وستهرا أمته وسلم يا ربنا صل على خير رسول فضلا محمد واصلا كتابتي وسلم يا ربنا صل على خير نبي قد حلا محمد وتقبلا خطيبه وسلم يا ربنا صل على خير رسول بجلا محمد وجملا أهالي به وسلم يا ربنا صل على خير شفيه قبلا محمد وكملا قدي به وسلم يا ربنا صل على ماهي الأثار الوجلا محمد وحسلا ما سرني وسلم يا ربنا صل على خير سراج احتلا محمد من خسلا ما تأني وسلم يا ربنا صل على خير منير أرسلا محمد من كملا مراده وسلم يا ربنا صل على خير بشير نولا محمد من حجا بسارتي وسلم يا ربنا صل على من تبقوه قد حقلا محمد من أحجرا قاليني وسلم يا ربنا صل على من كسلي قد خسلا محمد من بجلا قسائدي وسلمي

السماء محمد وكرما بحسبه وسلم قد بار يغرق اتباق في الليل قاتد وفاق والانبياء باتفاق لاقوه بالتكرم واهترموا وقدموا وكرموا وسلموا تواضعا وعسموا لقدره المحترم تواضعه اسحرفوا رتبته وصرفوا لقاءه واحترفوا بالفضل والتقدم وابتدروا بالمرحب والسهل والتأدب والبشر والتقرب لربه المقدم والكل منهم سرعا في محمد استمعا سكر سفيه الشفعاء مع الأمين الأقدم والكل منهم مدها من بعد ما قد فرها ببعثه وانصرها صدرا لشكر النعم فخاب عنهم وارتقى فوق البراق للقاء حبيبي واخترق فجب الإله المنهم ثم لداره انصنع وقد هوى كل منى منه واصحاب الغنى وجالبات النقم نعم النبي والرسول نعم التي جاد بسول لنا بربه الجميل من سكره واللقم آيات الله أحمدا لا تتناهى ترمدا ونقوى سوي الهدى هنخطها بالقلم أرسله الله إلى كل الورى مرتلا سكرا عليه أنسلا هدى للتعلم أكرم بسالك الكتاب فيه هداه والصواب فيه الخطاب والجواب من ربنا في القدم هو الشفاء من كل داء لمن عليه اعتمدا ومن أباه تردا سا حسرة وندم وكل شخص ألحدا في ولم يجتهدا بتوبة لا قردا من ربه المنتقم وهو الذي من اهتدى بهديه نال هدى ويهتوي الفوز خدا سا حكمة من نقم وهو كتاب المبين جاء به نبو الأمين بإسم رب العالمين هدى لهاوي الأقوم وهو الذي من أدبر عنه وما تدبر فيه عزى رب الورى وضحاكة للوم وهو الذي من ثبت فيه ولم يلتفت ساعة من يكن فتى عند الشكور الأكرم وهو الذي من اكتفى به سوى ما قد كفى ولا يلاقي كلفى سي الأسى بالكرم أحمد ربي على كتابي التي على كل كتاب نسلا بكلكلي وبالفم أشكر ربي الحكيم على كتابه الحكيم وفزت فيه بهلوم تفهم ساعة لفهم كتاب ربي الكتاب بنفس سالك الكتاب به حسمت من حتاب وجالبات السقم هو خليل وحبيب لي مغنيا لي حنسبيب به يحبني لبيب يطلب خير اللقم يا خير فكر نسلا من خير ربنا انسلا ليتقود نسلا من ذي البقاء والقدم يا خير سير قد بدا ممن صفائي أبدا لي خلدا نرخدا ساء من وخدم أنت رفيقي للجنان يا من يسون للمكان ولي تطيب الجنان يا خير سير محكم يا خير سير رتلا بفم ساكر تلا سق لسواي من قرا ولي يكن وحكم يا خير منصر يري ما غاب سا تدبري ربي سفي ذكري بك بخير تهم يا خير منصر يري ما غاب سا تدبري ربي سفي ذكري بك بخير تهم يا خير سير مقدمة خير الهلوم وقمة ليغداي ومنة مني أذات وهمي أنت سبيلي والأنيس لي قد فائق المقيس بخدمة الله الرئيس مكيفي بالملهم يا خير سكر خدمها ماذا قلبي فمها هب لي كوني مفلها بالمنسل المفهم بك سعت مالكي كوني نور سالك وسنجسا بالناسك بمن جلا والمفهم بك سعت مالكي كوني نور سالك وسنجسا بالناسك بمن جلا والمفهم وأن يقود للنبي في أبد بالنخب سلامي المقرب بلا انتهاء والمختم وأن يقود للنبي في أبد بالنخب سلامي المقرب بلا انتهاء والمختم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: شايا ومدا
1: الخمس بدون احتجوا لي مي قدك أجمع دين جي فنان وقتان ما هو سرين طوبا يالور الشيخ ورمي جورين يونوي نباية كوخيل نكشي خسر أونلاين طوبا موندو بي كيف كو خامني بطنگ ديكو ديگ الخمس جنگون دين يكوي تك di ci def ay waxtaan yo xamni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defo nañu Serigne Touba ak kenen ko bax kuñ ci mëna bop bu bari tam ndax Serigne Touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi waye ci ata nak simamu sabil islam fiha faman aba muko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam di yalla gërem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba muko sin fi dunya usillama al jasi képp ko xamni loolu ma yalla defal neexul yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu Serigne Touba moko wax kon ma ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yépp loolu al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayet armayet ci lañuy def waxtan al-khamis ci ko kuko bëgg dig rek mayel xexal ci jamono ñooñu assalamu alaykum
2: inni a'udhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazatish shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun bismillahir rahmanir rahim اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحرمة كل ما عظمته وكل من عظمته صلي وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسم هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول وجاد لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير سول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم دين رب العالمين أما بعد فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم وأن يسميه تعالى مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة وأن يتقبله مني بقبول حسن وأن يهب لكل من اعتنى به سعادة الدارين مع كفاية هميهما وأن يغفر لجامعه مغفرة تجعله كمن لم يذنب قط وأن يغفر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين اللهم يا رؤوف يا جميل يا باقي يا رحمن يا جواد يا بديع يا رحيم يا جامع يا بارئ إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي المحسن الظن بين يديك قائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني هذه الحروف وغيرها يا من لديه خير معروف لوجهك الكريم آمين يا رب العالمين ووفقني وكلي آمين أحد صل ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا أحد صل ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا نافع صل ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا نافع صل ولتسلم كل حين على نبيك رئيس الصالحين أحد صل ولتسلم في أبد على رسولك سراج من عبد لطيف صل أبدا وسلما على خليلك مراد العلماء لطيف صل أبدا مع سلام على سراجك الذي جلى الظلام اكتب له في آله والصحب خير سلامين ووضح لحبي هب لرسول الله في أقلامي بشارة يا من محى ملامي وجه لأفضل الورى محمد منك بشارات الكريم الصمد ملك نبي الله في أقلامي مسرة تبقى وزد إعلامي لأحمد المختار أوصل المنى يا فاعلا قدمته في الأمنا اكتب صلاة

لله يا ذا القدر مراده بلا أذى أو كدر. يا ربي يا جميل يا باقي هبي للمصطفى المنى بغير رهبي، صل صلاة شيعت ببشري مسلما على فخار البشر. للمنتقى أوصل صلاة بسلام كما له أوحيت أفضل الكلام، لوجهك الكريم خلد الصلاة مع سلام للذي تنمو علاه. وصل لمختارك ما لا ينحصر من المنى يا ناصرا لمنتصر، نافع أوصل للنبي ما يرغب فيه فأنت الواهب المرغب. على رسولك النبي محمد صل وسلم سرمدا يا صمدي، له اكتب الصلاة والتسليما يا خير بر لم يزل عليما. يا الله صل ولتسلم كل عام على الذي كتابه خير دعام. إلى نبي الله نور الدهر صل وسلمن كل شهر. للمنتقى أوصل بغير لوم بشارة تخلد كل يوم، نور بجاه المصطفى ممري ومجلسي ومسكني وبري بحق وجهك الكريم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه، وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وجزه عنا ما هو أهله. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واجعل هذا المكتوب بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البشر والأمن والجنة التي وعد المتقون، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، واحمد واشكر عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي، واجعلني من أحب الحامدين لك إليك، وهب لي أن أكون بشارة لجميع الحمد بلا شيء يسوءني أو يضرني، واجعل كليتي من أحب الحمد والشكر إليك، واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى، وتقبل مني يا شكور شكري هذا. يا الله صل أبدا وسلما على الذي جعلته لي سلما، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، ولتكفني بجاهه الرذائلا قبل انتحاء قد لي الفضائلا، وبشرا بي جملة الأخيار ونجني من ضرر الأغيار، واجعل بقية مكوثي خيرا والتقني قبل انتحاء ضيرا. يا الله يا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل بجاهه العظيم كلي بركة وخير كثر قلي، واجعل عقائدي منوراتي، واجعل به كلي ذا خيراتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وأعذني من كل ما استعذت بك منه في هذا اليوم وقبله، وافتح لي أبواب الخيرات التي اخترتها لي ويسرها لي، وبارك لي في كليتي وفي كل ما اخترته لي بركة تزيدني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه، واكفني كل ما لم تحبه لي قبل توجهه إلي وقبل توجهي إليه، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا رب العالمين. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وثبت لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، وحب كل ما اخترت لي حبه، وسعادة الدارين مع كفاية هميهما، آمين يا رب العالمين بلا محو أبدا. يا الله يا

الجلالِ، واحفظ بجاهه العظيم عقدي من العيوب واحمني عن وقدي. يا الله يا مانع صل بسلام على الذي به كفيتني الملام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وامنع بجاهه العظيم قلبي من العيوب واحمني عن سلبي. يا الله يا كافي أدم خير صلاة مع سلام للذي تنمو علاه، سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل. ولتكفني كفاية تسر من قبل قصد كلما

الرجال والصحب في الحال وفي المآل، وليهب بجاهه الإسلام ووفق الفكرة والأقلام. يا الله يا رقيب صل سرمدا على الذي عمره قد حمدا، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي الإخلاص للجنان به ونور لي به جناني. يا الله يا خير محب ومحب، يا من جعلت المنتقى لك أحب، صل وسلم ولتبارك سرمدا عليه بالآل ومن قد حمدا، من صحبه والصالحين طرا، واجعل به عمري رضا وبرا. يا الله يا من قاد لي حبك مع حب حبيبك الذي الخير جمع، صل وسلم ولتبارك كل حين على حبيبك حبيب الصالحين، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وعندك

وسلما على البشير أحمدا وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال يا قائد الخير إلى جهاتي يا مغنيا بك يدي عن هاتي صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل والتقني أهوال يوم الحشر وليكن في أبد بالبشر واجعل لوجهك الكريم قلمي للمتعلمين خير سلمي ولتهدنا بك الصراط المستقيم ولتغننا بما يصح عن سقيم.

على الذي عصمتني من الملام بجاهه سيدنا محمد وآله مع الصحاب الحمد وهب لي الكتاب واكفني العيوب وعلمني به خير الغيوب وثبت الإيمان والإقامة والخلق الحسن باستقامة وهب لي الهدى وخلد للفلاح والتقني الريب واجذب للصلاح يا الله يا كريم صل أبدا وسلما على نبي عبدا وقاد غيره إلى العبادة وليهب بجاهه إفاده

الذي أعطيته فيك القلام سيدنا محمد من لم يرى فيما مضى نظيره ولن يرى وآله وصحبه وسلم وقد له بشارة في قلمي يا الله يا جميل صل سرمدا مع سلامك على من حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليكن بزي

الأفاق بمن به استنارت الآفاق جاء الرضا والفوز والإعتاق بك كما بك اعتلت عتاق بك احتوينا ما له نشتاق صلى عليك الأكرم الخلاق يا الله صل ولتسلم سرمدا على النبي العربي أحمدا وآله وصحبه وأذهبي لغير نحوي كل ضر يذهبي يا الله صل ولتسلم في أبد على الذي إليك قاد من عبد سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل وعلمني به وفقه والتقني كل أذى ونبه.

محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي ولي خير في كل شيء مغنيا كليتي عن الأذى مستغنيا ولتغنني بحق وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما أروم. اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة، اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة، اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام، اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات، واجعلني من أحب عبادك إليك، واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل، آمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله إلا رضاك، وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي وعلى كل ما اخترته لي. يا الله يا رحمن يا رحيم، لك الحمد والشكر على الدنيا وعلى الآخرة، فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وهب لي فيهما البشارات الصافيات، واكفني أكدارهما قبل توجهها إلي وقبل توجهي إلى أسبابها، آمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لبيك ربي وسعديك، والخير كله بيديك، عبدك خديم عبدك بين يديك، طالبا بجاهه منك في الدارين خيريك، قائلا بك فيك لوجهك الكريم، وكونك له بالتوفيق والعناية والكرم يروم. يا الله يا أحد صل سرمدا، وسلما على النبي أحمدا، سيد كل عجم وعربي، والآل والأصحاب أهل القرب،

المسلمين والآل والصحب بكل مسلمين. يا الله يا نافع صل بسلام على نبيك المزحزح الظلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل به هذا النظام خيرا نظم وزحزح لسوانا ضيرا. يا الله يا أحد صل عني.

بك وصنت عن أذى جهاتي، صل بتسليم إنما على النبي، سيد كل أقرب وأجنبي، سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل.

الجبالِ وليهب هدايةً يغبطني فيها كثيرٌ ماكثًا في وطني واجعل ممري ظاهرًا وباطنًا لي طيبًا عبدًا شكورًا قاطنًا وصلي يا ودود ولتسلمي على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصلي يا ملك ولتسلما على الذي علمته فعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب ودا يدوم بفلاح بلا مشقة ويسر للصلاح وصلي يا لطيف أفضل صلاة وسلما على

محمد وسلم والآل والصحب وعظم قلمي اعصم يراعتي وقلبي والمداد وجسدي من غير

بكن كما قبل فككت عفسي ولتغن ظاهري وباطني معا عن العيوب والمنى ليجمعا وصلي يا

محمد خير البرايا الرائق وآله وصحبه واجعلني ذا عصمة وبرضاك اشغلني وليهب حلاوة العادات وعندك اجعلني من السادات يا من يصلي ويسلم على نبيك الذي بدت له العلا صل وسلم رب عني أبدا عليه في الآل ومن تعبدا من صحبه وليسخر بكني كل عسير واهدني ومكني اللهم يا عليم يا حكيم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واعصمني بفضلك وبحق وجه الله تعالى الكريم وبجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم.

ما صدر مني من الحرام والمكروه والشبهة محو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأسألك بحق وجه الله تعالى الكريم ألا تجعل سبيلا لأحد علي في الحال ولا في المآل، آمين يا رب العالمين. وأن تجعلني من أحب عبادك الصالحين إليك أبدا، وأن تجعلني فرحة لجميع أحبائك أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واعصمني من طلب شيء لم ترض لي طلبه، وامح كل ما صدر من ذلك وحصل، وأصلح بحق

آمين. يا الله يا صمد صل سرمدا على النبي العربي أحمدا وآله وصحبه والتقطع فعلي ما لم ترض لي ينقطع بك بغير آفة وكدر يا ذا البرايا والقضاء والقدر.

واكتب لي اليوم بغير سلبي أبقى بقاء مغنيا عن طلبي واجعل بقائي رضاك ورضا خير الورى واجعل به عمري رضا وصل يا أكرم.

الجلال، وهب لي اليوم هداية الكرام، وقد رضاك لي في كل مرام. وصل يا أحد بالتسليم على الذي بعث بالتعليم، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. والتقن الشرك مع النفاق، وهب لي الصدق مع الوفاق، وبشر الحور بذي الحروف وغيره.

محمد وآله وصحبه والحمد، واشهد لي الدهر بأني راضي عنك وعنه، اشكر به أغراضي، قد لي مواهب الكرام في الغرض بلا أذى ولا عدا ولا مرض، واجعل بوجهك

كليتي مستغنيا عن الحصون على الذي أدخلتني في جيبه إلى الجنان ماكثا بصيبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ولتغنني في أبد عن الكدر وليوجه

بابه واكتب صلاة وسلاما يا أحد للمنتقى ومن به لك التحد من آله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال واكتب لي العصمة من معاصي وبالمطيع أغنني عن عاصي.

فيك وفيه شاكرا وعالما وباقيا ليس يلاقي ظالما. وهب لي الأجر وهب لي النفعا وأولني الذكر وهب لي الرفعا وصل يا من

لي واشكر وعلم أبقي أكرم سرمدا وانفع وما يسوء قلبي أخمدا بلا عدا ولا جوا ولا ضرر ولا تزلزل وخلد للدعاء.

الجلال، وصل يا صمد عني سرمدا، وسلما على النبي أحمدا وآله وصحبه، ولتخرجي ما لم تحب لي لغيري يخرجي.

آلي، وعندك اجعلني حبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين. وصل يا عليم عني في أبد، وسلما على مزحزح الكبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. وليقد

الحالي واشهد لي اليوم بشكر يبقى يا باقيا تعطي المنى والسبقى وصلي يا هادي بلا انتهاء عني وسلم.

مغسلة، ومن قلوب من أساء الظن بي أخرج الذي كرهت منا. وصل يا تواب أكمل صلاة، وسلما على الذي أبدي علاه، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وسعت لي توسعة يغبطني فيها سواي لي أن ارتعطني. وصل يا سلام بالتسليم على النبي.

الجبال واكتب لي اليوم بشارات الكتاب بغير محو أبدا ولا عتاب ولسواي وجه المكارها يا قادرا ليس يكون كارها وليهب ما اخترت لي من العلوم بغير جول إنك المغني العليم وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات واجعل بجاه المصطفى عاداتي تكرما كعمل السادات واجعل بحق

واجعل كتابتي إلى النبي أحب من خط غيري وإليك يا محب وبكلام اشفي صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لومي وبتوالي في أنر قلوب من يلتمسون العلم في كل زمن وصل يا أكرم سرمدا على من اصطفيت وهديت فعلى سيدنا محمد وسلم والآل والصحب ولارفع كلمي وارفع حروفي بشكر وقبول وأيس الشيطان مني والقبيل وصليا وسلما سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه وهبلي ما فيه يرغب الكرام قبلي سبحان

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرين بي خال له الله مختار له نينا امنا كو واخني جوروم ñaar yi بالا ñu am jariñ andak جوروم ñaar yi ay wax بالا مو am jariñ andak jëf gis بالا مو am jariñ andak xam la ci bir ak momel بالا مو am jariñ andak joxe ak tabe ak xarito بالا مو am jariñ andak matal wëlëré ak dégg fekkoo بالا مو am jariñ andak samonté ab sarax بالا مو am jariñ andak yéné ak dundu بالا مو am jariñ andak wër ak kooluté amna ku wax né bokku na ci matu xel ci ab jam juroom ñaar yi nekk ci mom du gëram bay duggu ci ak neen du mer bay genn ci ak dëgg du bari man man bay laal lu momul andak rafet aw doxalin ci ab أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرين بي خال له الله مختار له نينا امنا كو واخني جوروم ñaar yi بالا ñu am jariñ andak جوروم ñaar yi ay wax بالا مو am jariñ andak jëf gis بالا مو am jariñ andak xam la ci bir
1: os dal la tramon jëra ñabi nan ma sa bok teewon os dal la tramon

خلت والأهل عني تفرخت لمن الذي عنه المد يخزي. بكيدهم وزنوا زنونا وزنونا أخروا.

مَتِي وَبِتَيْبَةٍ وَإِنِّي لَجَارٌ هناك يزور خاتبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب

wa anta bi marikas salati jadiru fasal khaliqi rawdal hidali ma'an bima a'ubu bihi lil barri anta naziru fasal khaliqi tajila a'ubi bi munyati fasaka halal maula al kirim miyaziru alaika salatu minu jalla musallimana ما بدور ومن صلاه ما سلام اليك يا منا كل يا من ندى بور اخذني يا سفيه وسيلتي هنا وقد يوم سماء تمور خذني من الفجار والبحر هاني من الى البر والابرار انت بصير فبصر ذوي الاسلام بها جلا وكن منيرا بي الاسلام انت منير صلاه وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى اليه امور على خير خلق الله ترى محمد سفيه الذي كل يقي وينير ما لا والاسابي قز العدام عن ذوي الزب عني كل من سيجور على خلقي صديقي غدوان ربهم كما خارنا في العار إن يسير على سيفك الفاروخ من ربهم غلا كبير كما قد سب وهو وسير ومنه لسي نورين أبقي رداه كما فأس بالنورين وهو سبور على والد سبتين أسنى ردا كما أباد الهدى بسيفي وهو سير على جملة الأصحاب غدوان ربهم كما جادوا من جارا بيزا غفور بيم أرتجي من مالكي نصر هلا سيسر في بيت سليسي عين تجور يسنونني وقتا ترابي لديما أسيرا لهم والقوم

تجرؤي والله داعين زاوية نصري إن سامن يمن بتبصر سبحانه ربا إليه ألتجي ومن أتخرج الكروب.

الإنسان يذكر عبده بدينه الإسلامي موعدا لو مع الإسلام والتسعد لأبي خولي يمها يوم الجميع الحالمين الجمها الله ربي سائرا وباتنا حيث أكون

عليه سلام تسليم على الأيام جملة الخلق سدوا اليوم في ياسي مجرمون لهم بكوني الدارين عبد الله خديم عبديم عبد الله مهد كل مسلم ومسلمة مهر كل مجرم ومجرم.

جالب النيران أو جالب الهارين والخسران لم ينهني در نار الدنيا وقصني باقي بخير سنيا ملكني ما لم يبيوهني وخادني بقوا بالمني كرامة.

ايتي الموت نهم نفوسا كلها بفوت لم تلهني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقايا صوتي موت الذين كابدوني بدل من نفسي ما نهاني جدل تزاني موتي بقاء الله ابقاني الله

وببقى يسر احمد نفعني ولم يدرني ولا يدرني علي كل اولى تسين الابعاد والممات بخواسمي من السمات هلمني بقولي الي البيترا في انبياء المرضية لا شك في كوني بالخمين في يوم الكتاب والامين ملكني الامين والامين كتاب باخ جاني تمين خاتمة المناجات بالخطياسة.

الديانات دل علي العلماء والأولياء من لا يسأل إخوتي وأولياء. قصيدتي فاقت قصائد الكرام ولتقود ابدا خير المرى هديتي مهجلة كل ملك كان مناسبا واسعى الملك ما تواجه فسأل الله

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بوك دار يما ني نيو تي زيار يو خني بوك يالنا يالنا نغ نان ييب تي يالنا نك يالنا بوله مكو مي لاج نينا نيت كو خامني داي فارال دي داف يين خيتي موي تي مو ملنا نينا داكوي بوجا باغي تي دوكو مانا باغي موي لاج وان يون موي ليغا خامني خاينا كو كو تاكتال بو سي جاري مانا باغي موي يوي وا موي ري باك ميروم باكان لا شيطاني bu fekkee ne xaala bi mu nekk di ko def lay njëkk xool bu fekkee day doon koo xam ne saa yu dara la koy def na moytu di beru bu fekkee dafa am ay àndandoo ñoo xam ne ñoom lay faral ana di ko def na leen bàyyi sellal yéeneem doogu ci bàyyi ko am na ci loo xam ne ak doogu lay doon moom xam ne yàlla ko tere mooy teewlu mbugalum yàlla mi nga xam ne fa mu nekk di fa def ñaawteefu yàlla mën na koo fekk mbugal ko alak ko muy teewlu yu mel noonu ak nag fu mu toll saxal di tudd yàlla fexe ba taxoo di làpp ndax yooyu jëfi seytaane la te seytaane de